الكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وش تسواليفك شتل وش تسواليفك شتل

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كل عمري.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليك نهار الرابعة جيت اف ام
1: تريد رشية اتصل لعمسة 500 او عي انتي بوم
0: جيد وياكم ار اف ام.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

نعتذر عن التأخير قليلا بسبب بعض المعوقات، وإن شاء الله تكون على الموعد. شكرا للي منتظر، وإن شاء الله لسه 10 عيش صباح جميل مع بعض أحبابي. كونوا وياي في الماريفون بان المسوي وفي المكسرة أحمد مو ثمان.

بونجور سعيد عليكم. تحية للناس اللي يسوون تمارين تنفس خصوصا الصباح. يعني مسألة استنشاق الأكسجين مهمة جدا أحبابي، تعدل المزاج، يعني بالنسبة للناس المدخنين أيضا، للتوتر، لتوازن ضغط الدم وكثير من الأمور. يعني يا ريت لو تكون عندنا عادة تمارين التنفس تهدئ أعصابك أحيانا، يعني لما توصل مرحلة تتنرفز بيها كلش فتسوي عمليات الشهيق وكبت النفس 3 ثواني ومن ثم طرحها كزفير، هذه تقلل التوتر. فلا تستهين أبدا، 6 إشارات ممكن يرسلها الجسم قد تدل على نقص الأكسجين ولا تتجاهلها، دير بالك. تعالوا أنا وياكم نعرف تفاصيل هذا الموضوع في 360 درجة. أولاً، ضيق التنفس. الشعور بعدم كفاية الهواء أو صعوبة التنفس حتى أثناء الراحة، تعب وإرهاق غير معتاد، نشاط أقل، وشعور بالضعف حتى بعد النوم، ازرقاق الشفاه أو أطراف الأصابع، اللون الأزرق أو الرمادي علامة على قلة الأكسجين، وسرعة ضربات القلب أو خفقان القلب يحاول تعويض هذا النقص. أيضا الدوخة، ارتباك، صعوبة التركيز، فالدماغ يحتاج الأكسجين، وقلة وصوله تظهر بأعراض عصبية. أيضا اضطرابات النوم، الاستيقاظ أو الاستيقاظ مع الاختناق أو الشخير العالي، فقد يكون مؤشرا على نقص الأكسجين أثناء النوم. متى نرفع الأكسجين بالدم بجهاز التأكسج النبضي، لكن تفسير النتائج الأفضل

صباح الفل عليكم جميعا. إذن من علامات نقص الأكسجين إلى مسألة سلوكية تعيشها البنت إذا كانت تعيش مع أخوة ذكور، فممكن أن تأخذ من طباعهم، هي ممكن أن تتوتر ردود أفعالها دائما. هل الأخوة يزيدون توتر الفتيات؟ تشير بعض التي يكبرن مع أخوة ذكور بتوتر أو تشعر بتوتر أكبر نتيجة كثرة المنافسة أو الخلافات اليومية. تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن الفتيات اللواتي يكبرن مع أخوة ذكور قد يشعرن أحيانا بمستويات أعلى من التوتر، خاصة عندما تكون المنافسة أو الخلافات اليومية داخل المنزل. لكن الخبراء يؤكدون أن طبيعة العلاقة بين الأخوة وطريقة التعامل أو تعامل الوالدين تحديداً والبيئة الأسرية هي العوامل الأهم، وليست جنس الأخ بحد ذاته، إذ يمكن أن تكون العلاقة داعمة وإيجابية في كثير من الأسر.

صباح العافية عليكم، تحية إلى أبطال وزارة الداخلية العراقية، إلى الشرطة، إلى الناس اللي تجي على 911. تحية لكل بطل ينتمي إلى هذه المؤسسة المهمة. هناك رسالة اعتذار للشرطة، طفلة صغيرة اتصلت بالخطأ برقم الطوارئ 911، وبعد أن أدركت ما حدث كتبت رسالة اعتذار للشرطة بخط يدها ووعدت بعدم تكرار الأمر.

طفلة صغيرة في الولايات المتحدة اتصلت برقم الطوارئ 911 بالخطأ بعدما اعتقدت أنه هاتف للعب، وبعد أن أدركت أن ما فعلته كان خطأ كتبت بخط يدها رسالة اعتذار إلى الشرطة. قال

وإلى عالم الحيوان والكلاب أجلكم الله مستمعينا، تميز الأشخاص المنافقين. تشير بعض الدراسات إلى أن الكلاب تراقب سلوك الأشخاص وطريقة تعاملهم مع الآخرين، وقد تميل إلى الاقتراب من الشخص المتعاون والابتعاد عن غير المتعاون. تشير أبحاث في سلوك الحيوانات إلى أن الكلاب تبقى تراقب تصرفات البشر، طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، وقد تفضل الاقتراب من الأشخاص المتعاونين وتتجنب من يظهرون سلوكا سلبيا أو غير ودود، أو ربما يكون سلوكهم قلق. لذلك يرى الباحثون أن الكلاب قادرة على تكوين انطباعات عن البشر من خلال سلوكهم، لكن ليس بمعنى أنها تستطيع كشف المنافقين بشكل مباشر أو تقول له بصورة مباشرة عو عو.

0: صباح الخير عليكم وعلى سياراتكم الحلوة. أحمد مثنى شنو لون سيارتك؟
1: يمكن رصاصي يحسبه. رصاصي.
0: رصاصي. أستاذ مؤيد صباح الخير. أبيض. ممتاز. فضي فضي أنت. أحبابي لون سياراتنا دا يطبخنا وإحنا بداخلها بدون أن ندرك ذلك.

هذا الكلام حقيقة صادمة مستمعينا عن لون سيارتك. قد لا تدرك أن لون طلاء سيارتك يلعب دوراً محورياً في رفع درجة حرارة المقصورة بشكل ملموس وتحت أشعة الشمس المباشرة، حيث تصل السيارات السوداء إلى حرارة تبلغ 62 درجة مئوية، بينما تظل السيارات ذات الألوان الفاتحة أكثر برودة بفارق يصل إلى 19 درجة. وأثبتت الاختبارات أن السيارات الفضية توفر تجربة قيادة أكثر برودة وتستهلك طاقة أقل في التكييف مقارنة بالسيارات الداكنة اللي تمتص كميات أكبر من الحرارة. فاختيارك للون الصحيح هو استثمار في راحتك وسلامتك. يلا مع بعض نقيس درجة حرارة السيارات حسب ألوانها. تحية لأصحاب السيارات السوداء. درجة حرارة سيارتك يا عزيزي 62 درجة مئوية، وهو أكثر الألوان أو ألوان السيارات سخونة. تحية إلى أصحاب السيارات ذات اللون البني. درجة الحرارة بسيارتك 56 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 10%. تحية إلى أصحاب السيارات الحمراء. درجة الحرارة بسيارتك توصل إلى 51 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 18%. تحية إلى أخواني أصحاب سيارات التاكسي. اللون الأصفر ودرجة الحرارة 50 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 19%. أما أصحاب السيارات ذات اللون الأزرق فدرجة الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 23%. أما أصحاب السيارات الفضية فدرجة الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 24%. أخيراً اللون الأول الأبيض، درجة الحرارة 43 درجة مئوية في هذه السيارة، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 31%.

0: صباح الخير، صباح الورد. ألف تحية لمستمعينا ومتابعينا ومراسلينا على الواتساب على 077-00-14-15. أهلا أخونا عمار نجم يقول درجة سيارتي 43 اللون الأبيض، يعني صح. ألف تحية إليك عمار، تحياتي إليك. يقول أني أسود وشوتني، الله يعينك. أكثر نوع من أنواع سيارات سخونة، فدير بالك يا عيني وإن شاء الله السلامة إليك. أخونا العزيز ليث احتاجك نفس، بعث لنا فويس نسمع.
1: أهلا سيد، صباح الخير، شلون سخيتني؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا،
1: تحياتنا لوسام الغالي مخرجنا الحبيب، تحياتنا للمستمعين، وإن شاء الله ياكم شهر إن شاء الله بسم تاني إن شاء الله واحدة ساعة تصور إن شاء الله، وإن شاء الله خير إن شاء الله. ولدها من يسلمون عليك؟ أي ولك أي سلمت؟ أي ولد يسلمون حي عليك ويقولون ادعونا إن شاء الله بخير
0: يا
1: رب.
0: يا رب.
1: يلا ست باي باي، يلا جاتي، يلا باي باي ست.
0: الله يبارك فيك وتسلم لي هالطلة الحلوة أخويا ليث، تحية للأبطال اللي وياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسى منحرم إن شاء الله من سلامكم ومن وجودكم أخوتي الطيبين. شكرا جزيلا. إلى الأخ عبد الله أبو أيهم، لا تبحث عن الضوء في نهاية النفق، بل كن أنت النور الذي يضيء عتمة الطريق لمن حولك ولنفسك أولا. صباح الخير والعافية والجمال على قلوبكم الطيبة، أتمنى لك الصحة والعافية والستر والرزق من أوسع أبوابه. ملاحظة، سيارتي سودة، أخوكم عبد الله أبو أيهم. عليكم الله، أنتوا اللي جربتوا أنواع سيارات أو ألوان سيارات، ما تلاحظون سياراتكم سودة؟ يعني أكثر السيارات حرارة تشعر بيها، حتى التبريد ما يلقفها رأساً، التبريد يعني يحتاج ياخذ نفس أو يحتاج يحمزين. يحمزين شلون؟ لا يعني يحتاج وقت، بعكس السيارات البيضاء. سيارات البيضاء ممكن تكنك وياك رأساً، ليش؟ يعني الأبيض يطرد الحرارة أو يعكس أشعة الشمس. يا عيني، الله يهون عليكم إن شاء الله. الأخ حسين عبد، صباح الخير ستبان. اللي كل شيء مطلوب يبان، أي شيء يفيد المستمع أنتي تبينيه يا عيوني. أنا ممنونة منك، شكرا لثقتك، وإن شاء الله فعلا أكون لفائدتكم وأقدم ما ينفعكم ويسعدكم. يا طيب أنت. أزادنا من ألمانيا يقول القلب بس للبيه، سديته للموت، مو شقة للإيجار ياهو اللي يجي يفوت. القلب بس للبيه، عفو اكتفى وكف، بس رحلة بي لهواي، دلالي مو صف. بس رحلة بي لهواي دلالي مو صف. القلب بس للبيه والباقي خطار، قسمه وصفت لهواي والغيره ما صار. الله، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك، صباح الوفاء المفروض يجي، خصوصا إذا الحبيب يسوى يستاهل، يعني ما حد يجي ياخذ مكانه. صح لسانك وألف تحية إلك. إبراهيم النعيمي، برهم بعد.
2: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بونجور ستبان الورد. يا بهاي دعوة الكل واحد يسمعني، اللي يريد يغسل سيارته خلي يروح على بونوس وهو يمشي على كيف بواري من الجزرة.
0: صح.
2: الجزرة الوسطية بواري تطلع تغسل السيارة وعلى حسب الأصول من الجامع لجوي. أي والله ودعتك، أي والله عيوني، وبأي وقت تريد. أمانة بغداد مشكورة، سوت هاي المرشات اللي تغسل العفو ترش الجزرات الوسطية بالعكس على الشارع العام اللي توت بلط وتنور وصار أحسن، وهم بعد فترة الشارع راح يتكسر. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أخوي إبراهيم كأنك في قلبي، أنا ردت أذكر هذا الموضوع، أنا ذكرته هواية يعني، لأنه في شوارع أخرى خصوصا بالكرادة بلدية الكرادة حبايبي، انتو ليش ما تضبطون هاي النافورات مال الجزرات الوسطية؟ ليش ما استنتروها صح على الجزرة، على الأشجار، على الزرع اللي بالجزرة؟ ليش؟ منو قال لكم احنا نريد نغسل سياراتنا؟ أو شنو يعني؟ يعني مو حرامات هذا المي دا يروح؟ هذا المي لا هو الفايد الزرع والجزرة، ولا فايد الناس العبرية، ولا فايد المجتمع، ولا فايدكم، ولا فايد البزازين، ولا شيء. فبلدية الكرادة انتو يعني ما اعرف ليش من نوجه لكم كلام مثلا قد يكون قاسي اللهجة نوعا ما، تزعلون علينا، بس انتو مقصرين، ترى انتو مقصرين. يعني رحم الله من عمل عملا فأتقنه. هسه هو بوري شديته، شد عدل مو؟ يعني ليش شادها على الشارع؟ ما أدري شنو، ما أعرف، ما أعرف يعني. على العموم هي ظلت على، هو كل شغلكم أعوج، هي ظلت على البوري الأعوج يعني. أنتوا باقي البلديات ما أدري، ناس تشطب يومها وتطلع. والعراق يا عراق. مصطفى الجبوري تحياتي لك وصباحك ورد وعافية، شكرا للبطاقة الصباحية. سليم الجعفري الورد بعثنا طبعا منور ويقول يا روحي بطلع عتب من العتب بطلي، الما عنده من الذهب لا ينجلي وينطلي، بالذيب قالوا غدر ثار الغدر بطلي. والوقت وياي ما حكم حكم عدل، دولابة يفتر عكس ما يوم يفتر عدل، انخيتنا صاحبي كل ظني يحكم عدل، لفق علي التهم حكم علي باطلي. الله الله، ملك الاختيارات أبو سيوفي، ألف تحية إليك ومنور، وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان المسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم، كل التقدير وألف تحية إليك يا عيني. صدام الزبيدي صباح الخير، صباح الورد. عباس الحمداني اللهم جعلنا ممن أصلحت قلبه وألهمته رجده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وفرجت همه وشفيته وعافيته، آمين يا رب العالمين. صباح الورد عليك. إلى أبو نور يقول لا شيء أغلى من العافية. إي والله الحمد لله دائما وأبدا، وصباح الخير، صباحك ورد ونوير يا هلا. أبو دل الغالي يقول الصباحات يتجدد فيها الامتنان وتستحضر فيها القلوب، أو تستحضر فيها القلوب فضل الله وكرمه علينا، وهو الذي يهب بلا مقابل ويعطي بلا من ويستر رغم التقصير. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعثنا قصيدة سلام على بغداد للراحل الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، الله رحمة الله على روحه الطيبة، أتمنى أن تنال إعجابكم. هذا ملك الشعر المتنبي الثاني، شلون ما يعجبنا. ألف تحية إليك. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا والله. زين، إحدى الأخوات تقول في كل صباح هناك أمنية وهناك فنجان قهوة، وكلاهما يستحق أن نبدأ به يومنا. يسعد لي صباحكم، مشتاقون بان الغالية وتحياتي الكادر كله. سيارتي لونها كحلي غامق بالسويد، أوافقك صح ما تبرد بسرعة. أي حبيب، مع أنه أجواء السويد باردة يعني نوعا ما، أعتقد هي باردة أكثر مما هي دافية حتى، فخليها سيارة شتوية. أنا أعتقد هذا اللون شتوي يعني، المناطق الباردة أبقوا على السيارات الغامقة. جماعة بغداد وانت رايح للجنوب لا تشثرون بيضة، انتو اقليم الدورة بارد عيني. تحية الحبايبي بالدورة كلهم، وظافر الدباخ صباح الخير والورد عليك ستبان الوردة وعلى جميع المستمعين والمستمعات وكل الكادر. شكرا يا أخي الغالي، وتحية مرة أخرى لأهلنا وأحبابنا في إقليم الدورة وكل اللي يسمعنا على جسر الشمسين. هلا والله.

0: كأنه هاي اللحن مسروق من أقدر أتحمل كل شيء يوقف دم. صدق هاي لأنه هو صديقهم صديق زوجها فايق يجوز منطي. على العموم ردت أقول لك سالفة أحمد، أنه أغاني أصالة كلها تحولت إلى حب وعشق واستقرار عاطفي من الزوجة العراقي. شاش بيه حطنا حتى تطلق لا ما يطلقها، لا ما يطلقها لأن سورية لا عراقية شا أطلقها صدق صدق الصبغ الشعر يغير النفسية يعني أبا أموري ما يشم لك الواضع يا غالي. صباح الورد عليكم جميعا أحبابي، أحبابنا من اليمن أكيد يسجلون حضور رائع دائما، ويتمثل هذا الحضور بوجود أخونا حامد. حياك الله أخي حامد من اليمن.
1: يا صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم الجميلة والرائعة يا رب. في الحقيقة أعجبتني أبيات حبيت أن أشارككم إياها، تقول:
0: نعم،
1: إذا أحببت أن تحيا حياة حلوة المحيا فلا تحسد ولا تحقد ولا تأسف على الدنيا.
0: الله،
1: هذه هي نصائح قيمة لو طبقناها جميعا سنعيش بسلام في هذه الحياة. تحياتي لكم ويسعد لي كل أوقاتكم يا رب.
0: يسعد لي أيامك، وتحية إلى اليمن، والله يحفظكم إن شاء الله أهلنا وأشقائنا في اليمن، وبردا وسلاما على كل بقعة في اليمن الشقيق. بالمناسبة ما ذكرت في البيت الشعري أنه ما يشقى الإنسان، هو تشوف هو منه اللي يحسد أو منه اللي يأذي غير ما هو اللي بهذا شرخ في شخصيته، يعني هو ما يقدر يشيل هذا الشيء، لأن هو هذا الشيء بسلوكه، هذا الشيء بوجوده، هذا الشيء بثقافته أو بطبعه، وإلا هو مو شيء مكتسب، لا، فصعب يمكن يغير طبعه. هو هيك يعني قلة ما أعرف، قلة خير بحياته إلى آخره. ألف تحية إليك. ليث يقول: ستبان الذهب هذا صديقي يسلم عليكم، يقول: عندي سوناتا جوزي حتى من أشغل تبريد أعرق. الله يساعده. الجوزي تجي بعد السودة، الجوزي تجي بعد السودة، هي بصورة عامة الألوان الغامقة أحبابي، الألوان الغامقة هذه ألوان حارة تمتص الحرارة، هي ممكن تكون شتوية، ولذلك إذا تنتبهون أصلاً القيافة الشتوية أو الملابس الشتوية دائماً ما تكون غامقة، مو الفيلي الأسود النيلي الجوزي الماروني ليش؟ لأن يعني هذه تمتص الحرارة وتدفي المكان، سواء كان سيارة أثاث بيت، أنت تدفي جسدك، يعني تلبس جاكيت أو بلوزة أو يعني. بينما الألوان الصيفية أبيض فضي أصفر وردي هذولا يعني تعكس الحرارة. تمام، تحياتي لكم جميعا يا أحباب، ويلا نبدي بصوت الصبح في بانجور.

صباح الورد عليكم والهنا. بما أنه دا نتكلم عن السيارات وشلون نتعامل مع بعض الحالات في السيارات يا أحبابي، فاليوم أريد أسألكم عن شنو التصرف اللي ما حلو أو الغير لائق أو غير المفيد اللي صرف بعض أصحاب السيارات في سياراتهم. يعني مثلا على سبيل المثال عنده سيارة حلوة وجديدة ومرتبة ويعني وين ما كطسة جيد بيها، أو بخلا كله يعبي بنزين طبيعي يعني عادي، بخلا مو ما عنده، لأن ذول ما عندنا يعني معروفين أوكي ومو عيب ومو غلط، بس هو بخيل فتشوف ممكن هو يأذي سيارته على مود هالبخل هذه. أو مثلا واحد يغسل سيارته بما أدري، هي سيارة سودة مثلا ويغسلها هو ما يوديها مثلا جراج أو مع الغسل سيارات، فيغسلها هو وتلطش السيارة وتخرب وشكلها. فأحيانا أنتوا تنصحون بعضكم، تنصحون واحد أبو سيارة عنده سيارة تقول له لا سوي هيك بسيارتك، خلي له فلان سالفة، أو تنصحه في نصيحة معينة. إذن برأيك شنو أكثر تصرف غير لائق يتصرف صاحب السيارة بسيارته؟ أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد على 07-8-02-11-4-5 و 07-8-02-11-6-7 و 07-2-0-11-4-5.

0: اهلا اهلا باصواتكم الغاليه. نستقبل اول اتصال. السلام عليكم.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عاش من سمع صوتكم.
0: تعيش وتسلم. من وياي؟
1: ويا ظافر الدباغ.
0: اهلا اخويا ظافر، شلونك؟
1: والله بخير ما دام انتم بخير.
0: ان شاء الله دوم هالايام. ماكو فنون الرد.
1: والله قاعد عندي كم فلس.
0: اوكي.
1: شويه حاير، كنت حاير وين اضمهن.
0: كان جبت كان جبت
1: لما تقولي لي ايه تضحكيني. والله
0: عندنا بطاله دبات مال مي تفيدك.
1: بالله العظيم على الفلوس اللي لميت هنا واللي جمعتني بحياتي قمت ما احترمهم على الفلوس اللي لازم اسمع نفسي.
0: اي
1: يا ابي كان ارقام يعني بحياتي ما دارس عليهم.
0: زين
1: هاي كيلومترات ما ادري كيلومترات اكون رقم جديد طلع اسمه سنتيمتر ما ادري شو اسمه ينقاس بالفلوس ب 25 صفر ما ادري 45 صفر.
0: زين هسه انت عندك فلوس صدق لو
1: هو شوي شيء ملتهي بالحساب كنت احسبهم بس لا اكثر ولا اقل. يعني انا ما عندي هو انا حاير بهن اجيبهم منا اخليهم منا نفس الشيء.
0: انت كل ما تحسبها يطلع به النقص.
1: اي والله نفس جحا والحمير العشره.
0: زين بعدك تشتغل بالفحم؟
1: اي الحمد لله
0: الحمد لله. خوت فيلم بالفحم جوا؟
1: نعم.
0: لا هيجي ولا حاجه.
1: والله هالايام شويه رزقنا حلمو.
0: شلون؟
1: رزقنا اقول لك على المواكب يعني عندنا حركه شويه صار على المواكب.
0: ماجورين ان شاء الله والله يرزقكم باذن الله تعالى ودائما مواكب ابا عبد الله. اليوم
1: الله يرزقهم. الله يرزق الجميع.
0: امين. عندك سياره صح؟
1: عندي سياره. اي
0: شنو لونها؟
1: انا سيارتي كيا سول لون هذا السيلفر.
0: سيلفر. اي خوش بارده. زين شنو التصرف اللي تشوفه يصرفوه بعض اصحاب السيارات بسياراتهم تقول والله حرامات هذا دامرها يعني او حرامات هذا يعني ما معتني بسيارته او غلط تصرف كذا بسيارته.
1: والله سدبان انا ما كل شخص مثالي. انا شويه شخص ما احترم السياره.
0: ما تحترم
1: عشان نفسي. اي ما احترم السياره. انا السياره يعني لما نشتريها اشتريها وسيلة نقل وسيلة خدمة لي. انا مشتريها عشان تخدمني مو انا اخدمها.
0: زين اي بس هذا ما يعني انه هي لازم تحافظ عليها حتى تبقى
1: هو يعني بس اللي يوقفني احكي لك الصدق يعني ليش اصير لك رجل مثالي وهاي السوالف اللي يوقفني بيها اسويه بس.
0: شون؟
1: اللي يوقفني عن حركة السيارة اسويه. يعني اذا صارت مشكله مثلا التاير الله يكفينا الشر بمحرك شيء دا يعني ما يمشي السياره بس هذا اللي اسويه يعني ومستمر على تبديل الدهن وعلى البنزين المحسن بين تفويله وتفويله مره محسن مره عادي.
0: زين مرات ينصحوك سواق الاخرين انه تصرف كذا
1: يقولوا لي
0: اي شنو اكثر يعني اكثر شيء نبهوك عليه اكثر شيء
1: مو انا المشكله عندي مشكله انا لما اوزع فحم اوزع بالستوتي.
0: زين
1: عندي ستوتة.
0: ايش بيها الستوتة؟ ترى هي مصغر سيارة. اي استاذ ظافر بعده ويانا استاذ احمد. استاذ ظافر للاسف فقدنا الاتصال. حتى لو ستوتة حتى لو توك توك. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. الو.
2: الو صباح الخير.
0: ايش صار اول البارحه؟ شو الموضوع؟ ايش بي هذا اليمك؟ ايش زي يحكي؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: الو ستوان صباح الخير علي اشعل المخرج.
0: هلا والله.
2: هلا بيت عيوني. الله يسلمك.
0: شلونك وسامه؟
2: والله بخير اذا انت بخير ودائما طبعا لو ما حصلكم لو مشغول ووقت ياخذنا تعرفين بس
0: أيوة
2: يعني اقرب فرصه نتصل ان شاء الله ونحصلون.
0: ولا يهمك يا طيب. أنا سألت على صوت كان يمك أحد الأشخاص يقول أول البارحة.
2: إي مو أنا بالدار أو يمي ناس فأنا لازم يعني فما نص الفوات تصير مو
0: إي ولا يهمك.
2: أي.
0: ولا يهمك ومرحبا بيك يا وسامة.
2: الله يسلمك ويخليك حياك.
0: وسامة بعض ال أنت ما عندك سيارة صح؟
2: بعتها قبل 5 سنوات بعد ما مشتري.
0: بعتها زين. يعني ما معناها عندك خبرة بالسيارة وعالم السيارة، فشنو التصرفات اللي تشوفها غير لائقة يرتكبها صاحب السيارة بسيارته؟
2: يعني أبو السيارة المقابل مو أنا مو؟
0: أي واحد عنده سيارة مثلا تعرفه أو المقابلك أو فدي يتصرف تصرف بسيارته يأذي سيارته بيها أو بيه.

0: أشيل
1: ها هيك حالات
0: مو أحمد عليك الله مال أرضية حاط فبس أريد أنزل
1: لا هذول اللي يدخنون سجاير يعني أنا أشوف إنهم من من من مصعد يمك واحد دخن من اتحاد يمك شخص حاول إنه بس مسافة الطريق يعني لأن هذول ما يدخنون كلش ينزعجون من دخان السجارة ذاك كان يدخنه سائق أنا مرات صراحة استحي يعني هو يقول لي عادي يعني أدخن
0: مجبور أقول له إيه عادي صراحة حتى مو على العبرية يعني حتى كوشينات السيارة راح تصير بها ريحة هذه يعني هي كلها دشبولها فلا
1: والله هو مثلا
0: فلاتر التبريد حتمتص النيكوتين فتبقى الريحة ما طيبة يعني
1: شو سوى والله هو عمرات مثل يعني عود استاذن منك بس أنا استحمل يعني ما أقول له إيه بس داخل أقول يعني ما يعني
0: قل أدخن دخن دخن
1: شكل لك يلا عاد عاد براحتك
0: اي ماشي يا عيوني الله يبارك فيك ورتني
1: مع السلامه
0: هلا والله هلا والله يلا احبابي طقوا لكم جقاره بان ما نسمع هذا الفاصل

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5 91.5.
2: هلا والله مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10 ورجعنا لتصبيحتنا لهذا اليوم اللي تقول تصرف تشوفه يسويه بعض أصحاب السيارات بسياراتهم ما حلو، غير لائق، مؤذي لسيارته ممكن، أو ممكن أن يخلق انطباع سلوكي سيء على صاحب السيارة. شنو هو يا ترى؟ بونجور.

0: بونجورات ونستقبل اتصال من جديد. يا هلا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: من حسن حظي حصلت مرة ثانية.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: ظافر الدباغ، العفو.
0: أي هلا بيك أخويا.
1: التليفون فصل شحن، التليفون فصل شحن.
0: يلا ولا يهمك. زين.
1: التوت المشكلة لما نوزع بها فحم.
0: أي.
1: ما يطبوني بها المنطقة الكرادة، ما يطبوني بها المنطقة العظمية، ما يطبوني بها.
0: أي صاروا.
1: يحجوني، فلهذا أضطر أحمل بالسيارة مالتي الكي أصول. بالصندوق مالته وأدي فحم للزبائن مالتي.
0: أنت وين عملك؟ مركز عملك؟
1: والله أنا متنقل، يعني أي زبون يخاوتني بأي منطقة أروح له.
0: حلو حلو زين.
1: يعني أروح لأي شخص يخابرني أنا بخير أروح له. يعني أكثر شيء مناطق الكرق ما أقدر أوصل إليها بسبب يعني نظام المرور، لأن التكاتك والستوتات تبوها.
0: صحيح.
1: فأضطر يعني أحمل بالسيارة مالتي وأروح للمنطقة. يعني أصلت شيء المولات اللي بالكرادة بزيونة وبالكرادة. هو يعني أفضل أروح بها بالسيارة يعني. فلهذا أقول لك يعني ما أحترم السيارة. جماعتي يقول لي ظافر مو حرام، وهذا حرام عليك السيارة هيش تجمرها بالفحم.
0: صحيح.
1: شو أقول لهم باب رزقي.
0: أي ما يخالف، خلي أي ما يخالف، دير عينك على مالك دوا. خلي
1: يعني
0: خليها نظيفة مرتبة، سوي لها صيانة على طول، لأنه أنت بلياها بصراحة راح يعني تعثر الموضوع عليك وصعوبة.
1: يعني المشكلة والمشكلة الثانية طبعا أنا أدخن.
0: ها.
1: وأتخبل من واحد يدخن بالسيارة. وأول واحد أنا طبعا أنا بس أصعد بأي سيارة، إذا كنت بنقل عام أو بنقل خاص ما أدخن السيارة.
0: أي بس
1: كلش أحترم المقابل بالتدخين.
0: عشت إيدك عافية.
1: وبنفس اللحظة أروج من شخص يدخن بالسيارة.
0: عفية.
1: عقلي يطير من عندي.
0: عافية. ما يعني هي ماكو مترين.
1: لا هو ذوق يعني ذوق عام، لازم يعني تحترم ذوق المقابل. مو كل العالم تتقبل هذا الشيء.
0: نعم أحسنت. الله يرزقك تحيات. من وسع.
1: تحياتي لكم، وأنا آسف على طالة صبحت عليكم مرتي، أنا صار لي هواي ما سمعتكم.
0: ولا يهمك، أني يعني سعيدة بسمع صوتك أخوي الغالي.
1: أنا لا سعد أختي العزيزة، الله شاهد ترى معزة بكم وأخوتي أنتم.
0: والله على العين وعلى الرأس، ونتشرف بهذه الخوة.
1: على رأسي، أعتذر على طالة يا غالي.
0: أبدا، أسعدتنا وكل الهلا بيك ظافر الدباغ. ننتقل إلى رأي آخر مع متصل آخر. بانجور. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلونك سلامان؟
0: يا هلا.
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: من وياي؟
2: ويا عبد الرحمن. طبعا أنا أول مرة أتصل.
0: كل الهلا.
2: بالمهلي بالمهلي، الله يحفظك.
0: أهلا أستاذ عبد الرحمن.
2: والله أنا يعني متابع، يعني دائما بالطريقة أسمع إيش أسمع البرامج راديو الرشيد، بس أنا هذا الموضوع لازم أتصل وأعطي رأيي فيه.
0: يلا.
2: لان شغلة السيارات، والله استاذ انا اكثر شيء يعني اشوفه يعني غير حضاري وغير يعني خلينا نقول يعني يشوه سمعه سائق والشارع هو الهورن بدون سبب.
0: صح.
2: يعني في كلش مزعج.
0: يقال
2: يعني الهورن بدون اي نعم،
0: عذرا للمقاطعه، يقال انه اصلا تم وضع الهورن هو لتنبيه الحيوانات.
2: عشتي تقولها بس ما عرفت يعني
0: أي.
2: يعني الهورن يعني مرات يعني واحد يعني مجبور يعني ينبه المقابل، بس يعني الهورن بدون سبب يعني كلش ظاهر غير حضارية.
0: من قلة الأدب.
2: عشتي من قلة الأدب.
0: أي والله.
2: أي والله من قلة الأدب.
0: والله بلا سبب، ومرات يعزفون بي يعني يعزفون يعني
2: يعني ماكو هيجي يعني ماكو هيجي يعني هو شارع أول شيء إنسان مرات يعني تعبان، مرات ويا مريض، مرات إنسان ما يعني ما يقدر يسمع صوت يعني مزعج، يعني ما أجبرني يسمع صوت الهورن العالي. هاي ملاحظة. ملاحظة ثانية ولا أطلت عليك.
0: العفو.
2: الملاحظة الثانية هي شغلة أنا دائما طريق سريع أروح وأجي.
0: نعم.
2: هاي شغلة اللايت يرمش يطبق براك والغاية لايت عالي، يا أخي بس خلي أتعدى وأعطيك طريق.
0: صحيح.
2: يعني هاي الأشياء السلبية عند السواق، يعني أرأت العالم تسمعني يعني اتصلت حتى بس أنبه على هاي الأشياء. إن شاء الله يا ربي ما طولت عليكم.
0: أنت أسعدتنا ونور، كل التقدير لك أستاذ عبد الرحمن، والله يكفيك شر هذول الناس ويبارك بحلالك إن شاء الله. نورتني يعني.
2: آمين. شكرا شكرا جزيلا.
0: يا هلا يا عيوني. يقال أنه اللي يستخدم الهورن السيارة هواية هذا يعاني من صدمات طفولة، هو نفسه تشوفه من يأكل يطلع صوت بالأكل قوي ونفسه تشوفه من يتكلم عادي صوته عالي، هو نفسه تسمع لما يخابر سابع جار يسمع التليفون. ف... لا عليك الله. المهم المهم شيء على شيء، يعني اكو امور هي باقه من الامور اللي بيها ليك يعني. يلا ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
3: الو السلام عليكم.
0: هلا والله.
3: شلون اخوي مامير؟
0: هلا اخويا. يا هلا، من وياي؟
3: مجيد حميد من بغداد.
0: يا حياك الله، شلونك عيني؟
3: الله يسلمك، الله يحفظك مامير.
0: الله يبارك بيك يا اخ مجيد الكعبي، صح؟
3: اي نعم. اي نعم.
0: اهلا وسهلا وسهلا. استاذ مجيد الغالي، عندك نعم. سياره؟
3: احنا تسعنا الجنبازي يعني سواق التاكسي، يعني السياره تنغسل بالشهر 30 مره.
0: السياره تنغسل 30 مره بالشهر؟ ها
3: نعم، لازم نظيفه. شوف
0: زين، بس اكيد
3: انا من سبيل الشغل. احنا نشتغل تاكسي، انا من سبيل الشغل. اذا السياره نظيفه الله يرزقها، انا ملاحظ هذا الشيء.
0: الله، تحل البركه
3: يعني
0: بيها.
3: هذا لام فاضي
0: مثل البيت.
3: اي نعم.
0: الله يا جماعه، حلوه النظافه.
3: اكو شغلات يعني انتقدها بسواق، يعني سواق السيارات يبخل على سيارته. ابسط مثال شوف، مثلا احنا عندنا الدوحه، اي الراديته ليش كبيره من البوري؟ اول نوعيه راديه، هذا صعب الحمام مانيه.
0: زين،
3: مثلا المي زيتي، كل افضل شيء بالسياره ناخذ والله العظيم.
0: انت دا تحكي وياي من سبيكر اخويا؟
3: اي نعم.
0: إذا ممكن تحكي وياي من التليفون حتى صوتك يكون واضح ويسمعوك أخوتك المستمعين. شنو الرديء اللي يتم هسه؟ تمام، عاشت إيدك.
3: أي نعم.
0: شنو اللي ذكرته رديء قلت يستخدموه أصحاب السيارات وهو مضر بالسيارة؟
3: مي الراديتر.
0: ها،
3: مي الراديتر لازم يصير زيت المامير، لان هذا بخواص يعني خافض حراره، تفهميني شلون؟ واحنا خاصه في الصيف يعني درجات الحراره كلش عاليه.
0: صحيح. زين.
3: اي نعم.
0: لما
3: أو أخو حاله سلبيه ست ام امير هم اضوج منها،
0: وهي
3: يعني واحد يدخل على روحه، التبريد الك.
0: صحيح.
3: والزبون يريد تبريد ام امير.
0: ما يشغلون تبريد للزبائن؟
3: أكو البعض هو يسد.
0: زين.
3: أي نعم.
0: أنت عملك يعني عندك سيارة تطلع محافظات وكذا؟
3: لا لا، في داخل بغداد، إحنا عمل الأجرة داخل بغداد.
0: ها، الله ينطيك العافية إن شاء الله ويحرس لك سيارتك. و
3: الله يستر عليك خويا.
0: أني مع كل السيارات بصراحة أن تكون نظيفة، بس أكو يعني مرات هذا الوله بنظافة السيارة يسبب مشاكل. أولا الشوارع اللي تفيض، ثانيا
3: نعم أمير، أنا أكو أيام بالشتاء مرتين باليوم.
0: عندك دبه مال مي وهاي بالصندوق عده الغسل؟
3: لا لا لا، بالبيت. انا مسوي يعني مكان خاص.
0: عليك الله، ما غاسلها بالشارع في يوم ما؟
3: والله العظيم لا، الله شاهد يشهد علي. يلا،
0: عاشت ايدك، الله يبارك بيك، لانه اصلا مديريه المرور العامه في يوم ما اعلنت عن غرامه
3: طلع عليها غرامه.
0: احسنت. الله يكفيك شر الغرامات وشر الطريق وشر السياره، ويحفظك اخوي الغالي مجيد.
3: اشكر السيف،
0: كل التقدير يا عيني، مع السلامه. الو الو
4: الو، صباح الورد عليك وعلى الكادر والمخرج.
0: صباحك ورود وعافية يا هلا. عامر؟
4: وي، عامر البصير. نعم.
0: أهلا أخويا عامر، شلونك؟
4: الحمد لله بخير. إذا أسمع صوتي
0: ورامتكم
4: طيب وإحنا بخير.
0: عساك بخير دوم أنت وكل أهلنا المستمعين، ومرحبا بيك يا عامر.
4: والله بالنسبة مرات يدخلون بالسيارة، هاي حالة مو حلوة يعني.
0: شنية؟
4: يدخلون بالسيارة.
0: أي التدخين. أي
4: أي والله مو حلوة.
0: مو أي حلوة. والله هذا شيء يضر بنظافة السيارة. طيب بعد
4: وبعد لازم واحد يهتم بنظافتها بتبريدها مثلا.
0: زين.
4: اي والله.
0: اي موضوع مهم موضوع النظافة. أي. نظافة السيارة ما تفرق عن البيت عن كنتورك عن ثلاجتك.
4: زين شفت ما حد قلت على مود البارحة.
0: لا والله مع الأسف لسه. اي والله العظيم بالتأكيد لو وصلني شيء على طول يعني.
4: قبل لهم
0: بس كتب الله كريم إن شاء الله. الناس اللي تقدر توفر عصا كهربائية أو العفو إلكترونية الأخ من عامر البصير أو نظارة إلكترونية يا ريت إذا يعني تسويها لله فممكن أن تقدمها إلى هذا الإنسان يستفيد منها في حياته وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. كل التقدير لك أخوي عامر وإن شاء الله يرزقك الله. يا رب العالمين نورتني عيني.
4: الله نور.
0: يا هلا. بعض التصرفات الغير لائقة أحبابي أو الغير صحيحة يتصرفها صاحب السيارة بسيارته. يعني أكو مثلا يخلي بيها كومة زخارف كومة تشتت. السكن ها بظهر السيارة أضوية الضباب. أي يصير لايت كلش ساطع ويشغلوه بالنهار لو بالليل. بالليل العفو بالليل. أي لأنه بالليل المفروض يأثر بالنهار ما يأثر. المهم أي هاي مسألة مهمة. أي الله أكبر. هواية ما أعرف ما أعرف هم شو هاي يعني شنو المقصود بيها. أكو ما يعرفوها. أي زين. أيضا مسألة اللي تبطنش بالشارع ناهيك عن موضوع أنه هي حركة غير حضارية غير صحية ما تعبر عن خلق عالي وإلى آخره. مسألة التايراتك هسه تايراتك ديسكاتك يعني لعباتك فليساتك شو تسميها سميها يعني هاي أمور واحد يفكر بصحة سيارته. عفوا الأمور الأخرى على العموم أمور أخرى رح نعرفها منكم أحبابي. ومع اتصال جديد. يا هلا.
5: صباح الخير.
0: صباح الورد.
5: شلون استسوانا غالية.
0: أهلا الله يعزك.
5: والله وقروده وبالشارع. هذا التفحيط التفحيط مصيبة مصيبة والله العظيم.
0: أي مشكلة هذا. أي زين.
5: والنوب الإكزوز من يفت بالليل الساعة 12 ورا.
0: صح.
5: أهل الشارجرات أهل أهل البيامون.
0: بعضهم
5: ما شاء الله الشوارع مالتنا صارت اكثر من دبي كله رانج وكله روز رايز وكله
0: الحمد لله. الحمد لله هذا الشيء حلو حلو ليش لا خلي الناس تشتري بالعافيه.
5: اي حلو بس انت عندك بس انت عندك يعني قانون وقام وعندك وعندك المفروض مبادئ يعني العالم ترى انت قاعده وياك العالم موجوده انت مو وحدك بالشارع واكو بيوت ترى صار على الشارع مثلا يعني على السريع.
0: صحيح.
5: احنا فرعنا يطبون يفحطون يعني زين.
0: لا سيارتي يعني يشتري سيارة. اولا منو حضرتك ذكرني باسمك اخويا.
5: عفا والله.
0: اي والله.
5: حطونا الحتاتين.
0: هاي شنو يابا هذا صوت حطونا الحتاتين ولا صوتك اصلا ولا.
5: اي مو صالي فترة ما مخابوا.
0: هاي من الايفون 18 يقول لك.
5: لا والله انا يعني انا ما اعترف بالايفونات انا كله جلاكسيات ولا احبه
0: ولا يهمك. حتوني الغالي. صبحك الله بالخير والعافيه. هسه من الامور الغير لائقه يعني واللي سووها بعض اني اسميهم صغار العقول يعني سيارتك كل شيء ما بيها وجميله ما ادري يروح شيء يسوي بالصالون صح حتى تطلع هذا الصوت المقرف حتى عود يرعب او يلفت انتباه الاخرين له.
5: عود يعني جاكي وكذا بس تدرين السريع مال غزالية كم حادث صاير بيه
0: والله
5: حوادث يعني مروعة يعني مو حادث بسيط عبارة عامية توقع لا يا حوادث مروعة
0: بسبب التفحيط
5: يعني موت
0: بسبب التفحيط
5: التفحيط والتجاوز مثلا اللي يمشي مثلا 220 ما ادري ايش قد اللي قبض للرون الاخ يعني.
0: لا اله الا الله.
5: هو قبل فتره يعني بنات اثنين ماتن من ورا هذا
0: ستار
5: يمنعهم بالسريع مال غزالي
0: يا ستار.
5: اي هذا يومي هذا السريع مال غزالي لانه هو نظيف وسريع و يعني قابل للتفحيط.
0: زين حسين انت انسان مرتب بطبيعتك يعني بالحياه العاديه سيارتك اكيد هي جزء من حياتك وجزء مهم يعني فاكيد حضرتك نظافتها ترتيبها بعض الامور ايش تنصح اصحاب السيارات بلي ايش تنصح اصحاب السيارات من باب العنايه مو هسه اكو عنايه بالرجل عنايه بالمراه العنايه بالسياره ايش تنصح اصحاب السيارات انه يعتنون يعني بسياراتهم
5: نعم. مثل ما قبل يعني قبل شويه يعني ذكر الاخ انه يخلون مايبوري المايبوري ترى بعدين ياثر على الراديتر على المحرك نفسه
0: نعم
5: زين ما هو ب 5000 تاخذ دبه بها لترة تظل بها شهر لان هذا ما يتبخر
0: زين يعني
5: بمواد انه ما تخلي مثلا يتبخر وشيء ثاني خلي معطر يا اخي خلي معطر هو ب 5000
0: زين
5: خليه بالسياره على الاقل ما تفتح السياره هاي الريحه زين مو ريحه يعني صار مال رشدك اي يعني هواي اكو شغلات مثلا اكو ناس مثلا شو يسوي تطلع النص وضع ما تنفع الجام هاي السيارة وفي مثلا يعني سيارات فارغة يعني من بين الغالية والواكلة مثلا التراب ليش
0: طيب.
5: انت شلون تشوف اذا تراب قدامك وراك في الجانبين وبالجامات الجانبية
0: شلون يصبر
5: زين لا وش ما يعني يسبق إذا تشوف شنو العين الشاذة صحيح جزء مثلا بيها تكنولوجيا بيها كاميرات وحساسات لكن المراية مهمة
0: بعدين ما حلو شيء جديد وحديث وغير نظيف
5: يقعد على أساس بتراب
0: اوكي نورتني يا غالي والله يا احلى تطويله والف تحيه لك ونورت يا طيب انت هلا ابو علي ناخذ اتصال اخر بونجور
6: صباح الخير
0: صباح العافيه
6: شلون ستبون
0: هلا بالطيب
6: ان شاء الله بخير
0: خير وانت سالم من وياي
6: الله يحفظك تحياتي لك تحياتي للمخرج
0: حيا الله
6: تحياتي لكل المستمعين ان شاء الله
0: يا هلا
6: وعساكم صباح خير وعافيه
0: الله ان شاء الله كل عمرك خير وعافيه يا رب
6: تدعو القلب سيدي الغالي
0: من وياي
6: يا علي الغزالي
0: والنعم حياك الله استاذ علي شلونك
6: شلون صحه
0: يا مية هلا اعتقد انت احد زملائنا بالاعلام صح
6: اي مضبوط عزيزي
0: كل التقدير ومية هلا زميلنا الغالي
6: الله يحفظ عيوني
0: استاذ علي من باب النصح بعض التصرفات لا يتصرفها اصحاب السيارات بسياراتهم من باب عافية السيارة ديمومتها الحفاظ على رونقها وجمالها وترتيبها او يعني حتى تغنيك عن مصاريف لاحقا ممكن تتصرف تصرف فيها يعني مثلا اكو سيارات الا تبديل دهنها بشركات هذه السيارات فهو ممكن يروح الحي الله ابو زيوت وممكن يخرب محرك ويدفع ثمن بهيض او باع
6: يعني انا مو 5000 او 10000 ينقصها
0: احسنت
6: يروح يديرها من ابو دين خارجي
0: طيب
6: زين
0: ما هي ملاحظتك على بعض نعم
6: تمام
0: رقم
6: اول شيء بدون زعل احنا بالنسبه لنا للفكاهه هاي واحد اثنين من باب الطرفه على موت وباب الاستفاده بنفس الوقت
0: أكيد
6: تمام أنت من تشوف ازدحام أو من تشوفين ازدحام
0: زين
6: وواقفة ورا السيارة ومشلبة بالفورن إي أدري الواحد يطير
0: زين
6: يعني أنت الغاية من هذا الهورن وبالازدحام شنو هاي ما له كل داعي انت اللي تشوفين الناس الزحام او تشوف يا فلان اكو الزحام قدامك وداخل الشارع، ده هو يقدر يروح يمنى او يسرى على مود يوخر عنك. وين وخر عنك؟ فانت مو احسن من عنده، بالتالي انت بشر وهو بشر، ما يحتاج انه هذا الهورن وكل شويه ولو ما اعرف شو مسوي لك طافر من هذا من هذا السايد لهذا السايد. اخي ترى السياقه فن وذوق واخلاق حبيبي، انت او اختي العزيزه فن وذوق واخلاق، ولو هي هسه ما احترام للبعض طبعا.
0: نعم
6: زين
0: نعم.
6: ما موجود علويه، هذا الشيء ما موجود
0: حاليا للاسف الا
6: ما نجر. زين اليوم حتى الرجال الكبير من يسوق اكو بعض الشباب يعني انا ملاحظها يستهزئ بي، رجال كبير قوه يمشي، لا انت تباعه هو شيء ملتزم.
0: اي صح
6: زين
0: احيانا
6: انه من باب الاخلاق من باب الاحترام والذوق اللي عنده. زين
0: صحيح
6: هاي واحد.
0: نعم
6: اثنين ابو اللوري انت شو تسوي باليسرى؟ انت اصلا مكانك اليمين.
0: والله ما ادري اهل اللوريات ليش يسوقون باليسرى ما اعرف، يعني كل من
6: ابن الحلال ما تقول غير شيء. انت شو تسوي باليسرى؟
0: عنادا بالشارع وبالسيارات وبال
6: اي والله علوي، يعني انت المفروض من عندك يا حبيبي يا صديقي يا اخوي انت بالسايد الايمن او تتوكل على الله وتمشي.
0: نعم
6: انت من تجي بالسايد الايسر والسيارة صغيرة شلون راح تعبرك او شلون راح تسرقك؟ ما اعرف شلون منين ما ادري، هاي من باب التوجيهات يعني. اما من باب يعني هي اهم شغلة فعلية انه اكو شغلتين بالسيارة مفروض انه انت تدير بالك عليهن. وين راديتر ب 5000 او ب 7000 دينار زين هذا يديم لك السيارة، والدهن بمكان ما تخليها ب 30 او ب 35 اخي خلي لك ابو 45 على مود سيارتك تكون حلوه.
0: احسنت
6: وبداعه امهاتكم مثل التاكسيات طلب داعه بالاخص طبعا جماعه البرامج بعض البرامج يعني ما نريد نروج لفد منتج معين لانه هاي حقوق نشر ما يصير.
0: اكيد
6: زين
0: نعم
6: المعطر لا على قفص الجايه بالمعطر مال الارضيات مسوي معطر جو بالسياره.
0: هاي اهم نقطه والله يعني ابقى اعطس يومين قسما بالله.
6: يا اخي يا اخي اكو معطرات والله حتى وين تريد اكو معطرات مال الجسم زين ب 2.5 و 3000 دينار حبيب قلبي اشتريهم وخليهم بالسياره، بس هذا المعطر بتاعك انا مكعوبك.
0: صحيح الله يبارك بيك وبهالطله الحلوه.
6: صحيح
0: نورت وأصبت في رأيك وإلى كل التقدير يا أستاذ علي الغزالي الجميل.
6: الله يحفظك ست الغالية، تحياتي لك وتحياتي لكل الموجودين وبالأخص عموش عموري.
0: هاي نعم إن شاء الله توصل لأبو تيتو الغالي وألف تحية لك. الله يبارك بيك وبي وشكرا جزيلا لك يا عيني علي الغزالي. آخر اتصال نأخذ في موضوع هذا اليوم النص الراديو، نسد السبيكر نخرج السماعة والبلوتوث ونحكي من التليفون دايركت. السلام عليكم.
7: وربط الحسام وعف التدخين
0: وما تأكل شيء لا سمك ولا بيض
7: ولا تأكل شيء وتغطى زين.
0: من وياي
7: أبوك
0: أبو ود. هلا بالغالي مصطفى.
7: الله يسلمك شلونك؟
0: شلونك أنت؟
7: والله بخير.
0: شو جنك مو بخير؟
7: مو كل العشي ينعشي. أكو شغلات على قولت ناس عزم من تشتاحها يعني صير مو حلوة، في حاجات تتحس بس.
0: إي والله. هلا بالطيب مصطفى.
7: الله يعزك يا رب.
0: أبو ود المحترم مرحبا بيك.
7: الله يعزك.
0: عندك سيارة؟
7: عندي سيارة شخصية وعندي سيارة مع الشركة.
0: زين نحكي على السيارة يلا أوكي لا بس بالسيارتين، وإن كانت أحيانا واحد يلتزم بسيارة الشركة أو الدائرة اللي يعني ترجع لها هذه السيارة يدير باله عليها أكثر من سيارته الشخصية، يعني يقول هذا حلال الغير حلال الدولة وحلال الشركة.
7: لا وصعد بها أكثر من سيارتي.
0: أنتوا ليش صعدوا سيارات الدوائر وتقضوا شغل؟
7: إيه صحيح.
0: ليش عود؟
8: والله لازم، لأن أنت هاي خبزتك يعني شغلة بيها حلال وحرام.
0: ها أنت لأنه تشتغل بيها مو تستأنس.
8: أنا إيه أشتغل بيها، يعني أشتغل بيها.
0: زين مصطفى ايه. أكو في التصرف يسووه بعض السواق بسياراتهم دي يأذون سياراتهم بيها. أنطيني فكرة.
8: شوفي يعني إحنا أنا أول قاطعتك، أنا سايق تقريبا صار لي 15 سنة هيك شيء.
0: زين.
8: شكو شيء زايد عن حد غلط، مثلا البطناش غلط، الزير على الماكينة غلط،
0: زين
8: تشتاز وورون وما ادري شنو. احنا السيارات خاصة اللي يسوون هيك شيء، سيارات محركاتها يعني ضعيفة. وهذا صيف، يعني تدرين انا من يطب فصل الصيف عندي كابوس.
0: صح.
8: يعني انت الاثمانين لازم زايدة على هذا الشارع وعلى هذا الحر.
0: أي والله
8: ما تتحمل السيارة.
0: هو وينكو مساحة واحد يعني يدوس لها للسيارة؟
8: لا اكو بهم يخلقون المساحة.
0: اي
8: والله يعني اشتياز وغرون فغلط. هاي شغلة. الشغلة الثانية نظافة السيارة، انا كانت فترة من الفترات بايام الكلية كان عندي خاط.
0: نعم.
8: فالطالب اللي يدخن عندي ما يصحك. والله يعني صار صديقي
0: اي
8: يقعد بالأخير خطيه ويفتح الجامة شوية وينفخ، يطلع السيجارة برا وينفخ برا. تقول البنات واحدة مثلا ترى وائل دا يدخن. والله مرة طبقت على السريع قلت له وائل لو أنت لو سيجارة بالسيارة.
0: أي.
8: فقطع. فأنا كلش يعني سيجارة يا يعني أخويا اللي هو أخويا علّه إذا صعد وياي ما يدخن.
0: يعني بغض النظر عن درجة قرابة الشخص فالموضوع بصراحة غير جيد وغير نظيف ومزعج ومقرف، لأنه هذه خصوصا بالصيف وكذا يعني مشكلة كبيرة.
8: لا لا لا يعني هاي السيارة مو بس لي
0: عفية،
8: يعني مو بس لي.
0: أي.
8: أنت هسه مثلا يصعدون وياي، مرات أشتغل تاكسي من خلص شغلي فيقولوا لي عادي أدخن، أقول ليش تميت ريحة سيجارة بالسيارة؟
0: نعم.
8: قلت لا، قلت خلاص أنا ما دخل. آه يعني تختنق. قلت لا مو ما أختنق يعني، بس ما أحب وما أحب أصير بالسيارة. فها مرة من المرات أبويا قال لي عندنا هاي الجنات مال غاز، هاي بيام الخط.
0: طيب.
8: خلينا نوديها المهدي، أنا بيتنا بالدورة. خلينا نوديها المهدية.
0: نعم.
8: قلت له وين توديها بالسيارة؟ قال بسيارتك. تلاقيت أمر أمر. طلعت على الشارع أجرت له تاكسي، حطيت الجلكانات وقلت له روح وديه.
0: زين.
8: وأنا دفعت الأجرة وما صعدت بالسيارة. لأن ما أقدر يعني ريحة.
0: صح كلش صح. أنا أحييك على يعني هذا السلوك الصح، وأتمنى أنه جميع إخواننا المدخنين أو السواق أنه يحذون حذوة.
8: شك واحد ما عنده سيارة ويصعد بسيارة نظيفة لا تدخن لا تاكل وتذب غراضك بالسيارة.
0: عافية عليك.
8: شوف سيارة نظيفة انزل عوفها نظيفة.
0: حلو.
8: بس حلو. خلص عوف المكان شو ما صعدت فيه.
0: أحسنت. الله يبارك بيك وتنور الأماكن بيك بود. نورت. شكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك معنا في بانجور.

0: صباح الفل والعافية عليكم أحبابي. خلونا نسلم على الناس اللي بعثونا فويزات أو مسجات على الواتساب وأيضا تعليقات على اللايف ستريم. وأبو حمودي بعثنا فويز نسمع. أستاذ أحمد
1: ستبان صباح الخير. صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى مخرج أسام. ستبان كبيهم يعني وهي سيارة بالباب يعني يرشها بالمي ويعوض ما يمسح على اعتبار هو غسلها وخر التراب على لا بالعكس أداة سيارة
0: طبعا
1: ظل ملكع على السيارة الجامي ظل يصفى زين وكبيهم يدخلون بالسيارة تدخين بالسيارة هي سيارة أو يدخل بيها يعني يدخل بيها فاتح تبريد هاي راح أضر ريحة السيارة مو طبيعية
0: صح
1: صراحة زين وكو هواي أمور يعني هواي أمور وكو كتابات اللي يكتبون لي وراء السيارة هم حلوة هاي
0: فعلا هذه أحسها تسيء شخصية السيارة. أحيانا السيارة تريد تثبت شخصيتها أنت كاتب فد عبارة يعني مسيئة أحيانا يعني يتعبر عن أكيد راح تعكس صورة سيئة عنك يعني حتى وإن كنت أنت ساخر من فد وضع معين قد يكون سياسي اجتماعي إلخ إلخ مو هيجي يعني أكو أمور أخرى خلي لا ننجرف كلش وبعض الناس تشفص كلش تشفص بال يعني وين تشوف أمور سيئة تجي وتشيت بها. هذه واحدة. اثنين، شنو الشيء اللي قفع السيارة صبغ السيارة شباب؟ المي يا الطيور صح الشمس صدق والله لحد شلون لازم نبني قمريات صدق أكو ثقافة اختفت عندنا بالعراق اللي هي تشادر يعني تستخدم تشادر عفية عليك قبل كانت كلش عادي يرجع يا هو هذا هسه صار هيجي من برا ها زين بس يعني مسألة انه تتغطى السيارة كلها افضل اشوفها يعني الصعبة لما لا احنا صرنا عجوزين استاذ سيارات كبيرة صح اي عالية خصوصا سيارات العالية يعني صعب هذا سوبر لهنا هو سوبر اي والله سوبر كانت بس هي بس الهارد توب هستاحوا زين المهم أحبابي يعني أنا كلش مع ثقافة التشادر يعني مهمة جدا شلون القنفات بالبيت نلبسها في التلبيسة حلوة حتى نحافظ عليها أنا مع تغطية التلفزيون بشرشف أنا مع تغطية الطبلات بفرشات طبلات يعني هذه الأمور ترى هي أمور إدامة للشيء للحفاظ عليه فاهميني؟ المهم ننتقل إلى فارس من ألمانيا صباح الخير والعافية يقول اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان تحفها الملائكة بالسكينة والرحمة والسعادة واجعلها عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين آمين يا رب. مسج السلام عليكم ستبان أنتم تقولون الشوارع تخرب من وراء المي طريق محمد القاسم وسريع صلاح الدين وسريع الدورة عبارة عن طرق خرابة منتهية متفلشة والمرور فالحين بالغرامات والبلديات نايمين الريد صوت وحركة قوية بخصوص إصلاح الطرق الفرعية والعامة تحياتي لكم جعفر. أستاذ جعفر أولا تحياتي لك كل التقدير لحضرتك إذا كنت متابع حقيقي لبانجور البارحة وأول البارحة وقبلها وذاك الأسبوع فأنا يوميا أحكي عن هذا الموضوع. يعني سيما أول البارحة حكينا عن الطرق بالشعب وطرق ما طريق ما السريع صلاح الدين، وبحت أصواتنا يا أخوي. فش تسوي إذا أنت تصيح والثاني ما يسمع؟ هو أطرش أطرش أطرش، يعني إذن بيها فتشي، شو تسوي؟ أستخدم وياهم الإشارة؟ يعني أنا وصلت بيها لحد البارحة دا أقول لهم جيبوه، بس دلوني إسمنت وين يبيعون هذا الإسمنت البارد حتى عبي هاي الطسة مال الكرادة اللي قدام فرع العرصات، وبلدية الكرادة تتفرج لأن الناس ما تشتغل، جاية تشطب يومها رأس الشهر ياخذوا الرواتب وانتهى كأس العالم، ويزقون لا يزقون الشوارع، ينصبون جزرات بالجزرات الوسطية نافورات عوجة تغسل السيارات أو تلطش السيارات وهم يتفرجون. ما أدري السيد مدير بلدية الكرادة، السيد مدير بلدية الدورة، بلدية الشعب، بلدية الغدير، بلدية المنصور، يعني مو هيجي. ما أدري إلا هذا استهتار بحقوق المواطن، استهتار بالمهنة. من المعيب إنه تدرون وتسكتون، وإن كنتم ما تدرون فالمصيبة أعظم. بس هو شنو يفيد يا أخوي؟ ناس تسمع وتعرف، هي ليش هم ما يعرفون بلدية الكرادة؟ ما يعرفون بهذه المهزلة مثلا؟ يعرفون كلش زين، بس يقولك يلا يلا، والنوبة صايرة ثقافة جديدة، صايرة ثقافة دا تطلع من تبه أحمد. إنه واحد من يسيء استخدام سلطة أو هذه يقول لك أنت جاي علي، روح على ذولا الكبار الحيتان اللي يبوقوك. زين مو أنت شنو درب بيك تصير حوت كبير أنت؟ أي من ساحة الحرية للسدة للعرصات. بنية مهندسة صدق. أي تحية إلى الست المهندسة اللي تشتغل من ساحة الحرية على الجزرات الوسطية وترتيبها الممتدة إلى العرصات. زين، وإحنا نريد مثل هذا هذه السيدة النموذج، نريد هواية ما شاء الله خريجين كوما مهندسين عندنا، كوما خير من الله، وكفيلكم الله دا يشتغلون بغير اختصاصهم، يجيبوهم خلي يرتبوا لكم الموضوع. إذا الموضوع على قلة العرفة جيبوا أهل العرفة، لو أنتوا حتى هذه تجيبون بها جماعتكم اللي لا فهم ولا علم. هسه إحنا ما نريد نفتح ملفات أخرى. عباس الحمداني بعث لنا فويس. أستاذ أحمد
2: السلام عليكم. ستبان خيتي الغالية وياك عباس الحمداني. ستي أنا أكو شغلة مضوجتني بالسيارات اللي ذولا أكو بيهم على أساس جمبازية يسموهم ما أعرف شنو، يحط له ريشة والله شقد ويعلق له ستة سبع كاسكيتات شفطات ويبطح الكوشن ويسوق، تقول عبارك نايم. يعني أخلاق، خلي أخلاق للشارع،
0: هاي الريش أخلاق
2: اللي يسعد وياك أنت من ممدد على طولك، وشون والله العظيم ما أعرف شلون العالم تسعد وياك، نوبات تسعد وياك، نسوان تسعد وياك عائلة. والله اشتريت السيارة بها مراية غير ذيش المراية، والله من صعد لزل ما باوع عليه خجلت من نفسي وشيلتها وذبيتها، والله مو ضمتها رسيو بي. يعني اكو نوبات وهذا مسطر لها سبع مرايات على الجامع
0: عفية حتى يشوف اللي تصعد. اي
2: تحياتي لكم واعتذر، خاف احد يزعل. عباس الحمداني
0: لا المسيء خلي يزعل الى حيث. احنا نتكلم عن بعض التصرفات غير اللائقة بالسيارة. ادري خالك تسع مرايات حتى بس من كل الاتجاهات، اخاف تصعد مرة حتى انت تتفرج. يعني هو هذا دليل نقص هواية امور، اعتذر عن ذكرها. زين بس من ناحية الذوق فهي ما بيها اي ذوق. يعني عندك ازمة بالمرايات، عندك عقدة، ما اعرف. هاي أيضا إحدى السلوكيات المسيئة للسيارة بصراحة. أبو دلة بعث لنا فويس. مرحبا أبو دلة.
3: صباح الخير أختي العزيزة ستبان، تحياتنا لك
0: صباح
3: والأستاذ
0: الورد.
3: المخرج وجميع المستمعين والمستمعات. أردت أتصل بس ما حصلت، قلت أدز لك بصمة. صديقي أبو مروة يسلم عليك، يسمعك بس ما يعرف يتصل الرجال
0: تحياتي
3: ويحصل.
0: إليه.
3: فتحيات أبو مروة إليك. بالنسبة للموضوع، أنا عندي السيارة عشقي الأول والأخير، بس بالنسبة لشركة حياتي تعتبرها ضرتها زين، والسياقة فن وذوق وأخلاق. أتخبل من واحد يصعد وياي ويطلع غراضه ورزدي كلهن، ما يخلي حكاية بالبيت ما يطلعها، لوك لوك 24 ساعة إلى أن ينزل. تحياتنا إليك أخوك أحمد أبو دلة.
0: حياك الله أخوي الغالي وصبحك الله بالخير والعافية. أساسا هو أكو مقولة تقول أن الرجال لا يكترثون سوى لأمهاتهم ولسياراتهم، يعني هو يحرص على أساس أنه الرجل يحرص على أنه ما تنخدش سيارته أو صبغ سيارته أكثر مما هو يحرص على قلب حبيبته مثلا أو شريكته أو هذه. ما أدري جايبي لكم السمعة والله، ليش أنا أشوفكم كيوت وهواية وحبابين وطيبين. المهم تحياتي إلى أبو دلة وتحياتي للأخ أبو مروة تسلم لي عليه هواية. تحياتنا أيضا إلى حبيبتنا ست سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي، كنت أريد أشارك في هذا الموضوع ولكن لم يحالفني الحظ. تحياتي حبيبتي، إن شاء الله حظك بخير يا ربي. ولما تقول صباح مشرق ببريق الذهب وأناقة الألماس وأجمل بان وسام. تحياتي إليك حبيبتي، شكرا بالنيابة عن وسام. واليوم ويانا أحمد مثنى. أكو على ذكر، حتى نختم هذا الموضوع ونتحول للصحف، على ذكر الـ التدخين بالسيارة. هسه أوكي دخن أنت جيجارتك وشمرها، بس مال أنت تعوف الجيجاير بالسيارة هي وكبريتها وتخلص الكبريتة، لا كده كتير.

15 من تموز لعشرين 26 اليوم الأربعاء. عناوين صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم على صحيفتي الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نطلعها معا ضمن فقرة عالم عراقي.

قمة واشنطن ترسم مرحلة ما بعد التحالف الدولي. الزيدي وترامب يطلقان عهد الشراكة الاقتصادية. مع نهاية الوجود العسكري سيكون هناك وجود اقتصادي من خلال الشركات الأمريكية. العلاقة المجتمعية هي التي تدعم مجالات الاقتصاد وليس الشراكة العسكرية. العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم واشنطن لتخطي التحديات الاقتصادية، والخطط التنموية والشراكة الاقتصادية تصب في مصلحة العراق بجميع أجزائه ومكوناته. الهيئة تؤكد استرداد رسوم التسجيل لغير الفائزين، مطالبات بمراجعة إجراءات قرعة الحج، جهود نيابية لتأمين الكتب وتعديل قانون حماية المعلمين، استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد، وإلى موانئ البصرة التي ترفع جاهزيتها لاستقبال البضائع. في الصفحات الأخرى من الصباح، من الميدان العسكري إلى الفضاء أو فضاء الاستثمار والطاقة، زيارة واشنطن ترسم ملامح مرحلة ما بعد التحالف. الرئيس الأمريكي أشاد بخطوات الإصلاح الحكومية العراقية، وقمة الزيدي وترامب تدشن عهدا من الشراكة الاستراتيجية. وزير الكهرباء: نرغب في توسعة الشراكة مع كبريات شركات الطاقة العالمية. والداخلية تعلن حصيلة إنجازاتها للنصف الأول من 2026، انخفاض الجريمة بنسبة 18% وضبط نحو 2000 كيلوغرام من المخدرات. اللامي بحث مع السفير الروسي تبادل الخبرات بين البلدين، والنزاهة تؤكد أهمية الجهود الدولية لدعم مكافحة الفساد. أمانة مجلس الوزراء توجه بحسم ملف أراضي الشهداء والسجناء، والمحم داوي يتفقد منفذ المنذرية استعدادا للزيارة الأربعينية. تنسيق بين العراق وإيران لضمان انسيابية دخول الزائرين، وجهود حكومية نيابية لتأمين الكتب وتعديل قانون المعلمين. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: قريباً صفقات كثيرة ستبرم بين أمريكا والعراق الذي لديه طاقات كبيرة. الزيدي: الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقية ضمن مشاريع استثمارية جديدة. ترامب: الزيدي محارب عظيم وسيبقى في منصبه طويلاً وأنجز الكثير. بعجز 8.9 تريليونات دينار، مؤشرات الإنذار المبكر للاقتصاد العراقي. خلف الأبواب المغلقة، تحقيقات الفساد تصل إلى كركوك. والمتحدث العسكري: الزيدي يبحث عن شراكة عسكرية مع واشنطن. تحذيرات نيابية من ضغوط تعرقل استجواب المسؤولين. والضرائب والجمارك والاستثمار: مفاتيح إنقاذ الاقتصاد من هيمنة النفط. القضاء يوعز بتحقيق أو التحقيق في مصير 140 مليار دولار من الإيرادات. أكد عدم وجود راتبين في الوزارة الداخلية طرد وإحالة 3950 ضابط ومنتسب وموظف إلى المحاكم بتهمة الرشوة والفساد. في الصفحات الداخلية من المشرق نطالع معا: مستمعينا، محافظ بغداد يقود تحركا عاجلا لإنهاء أزمة كهرباء ناحية الوحدة ويضع خارطة حلول استراتيجية لاستقرار التجهيز. المدير العام لشركة الحفر العراقية يؤكد أهمية التطوير المؤسسي وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية. في مدينة الطب، مستشفى الحروق التخصصي، رعاية مركزة متكاملة وجهود استثنائية لإنقاذ الحالات الحرجة. إلى وزير النقل الذي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويتفقان على عقد اجتماعي تخصصي للعمل على رفع الحظر الأوروبي. خلال أسبوع، الرصد الزلزالي يسجل 11 هزة أرضية في العراق ومحيطه، وديالة تسجل 6400 حالة إصابة بالسرطان بسبب الطمر الصحي. الزيدي في البيت الأبيض: شراكة مستدامة أم مجرد إدارة أزمات؟ الأجواء مستقرة في البصرة وتسجل أعلى حرارة في العراق. الأمن النيابية تتوعد بإجراءات حاسمة بعد حادثة الصياد والنجيفي الموصل خارج المادة 140، وقرار مجلس نينوى لا يستهدف تغيير الديموغرافي. أخيراً، سوق الخياطين في أربيل حكاية إرث يتحدى الزمن. بهذا الخبر مستمعينا، أو بهذا العنوان، تنتهي مطالعتنا الصحفية لهذا اليوم. كذلك نأتي إلى ختام البرنامج. إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم، ونلتقي غدا بإذن الله بعد 7:30 بدقيقة واحدة. كونوا بانتظار أو بربع ساعة. كونوا بانتظار ميكروفون بان الموسوي. شكرا كبيرا للرائع أحمد مثنى على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من البيت الأبيض، الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. مسرور برزاني، وجب التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب ضمن حملة مكافحة الفساد. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تظهر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ، توقف حركة السفن بشكل كامل في مضيق هرمز. البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج

0: الفريق. انتظركم ويا ويلي اللي تاخر.
1: انت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك.
2: الله يحفظك.
1: انت مشو يعني
3: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: بقولهم ها
1: وانا مو
0: يلي فوق

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. قال رئيس مجلس صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أن زيارته إلى واشنطن ليست عابرة، وإنما تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قوات التحالف الدولية ستغادر العراق نهاية شهر أيلول المقبل، وبعدها لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي، مشيرا إلى قوة ومتانة الشراكة مع الولايات المتحدة والعراق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي قائد رائع، وسيبقى في منصبه لفترة طويلة، وسيصبح زعيما على مستوى الشرق الأوسط. وأشار الرئيس إلى أن واشنطن وبغداد تستعدان للإعلان قريبا عن شراكة قوية في قطاع النفط في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. قال القائد أو الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وأن تصاغ ضمن محددات السيادة العراقية وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضا وجوا. أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد جاسم الخفاجي عن صدور تحرك رسمي من جهاز الادعاء العام لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء ومصير مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد. ووفقا لوثائق رسمية، فإن الحراك القضائي جاء بناء على طلب رسمي من الخفاجي إلى رئيس جهاز الادعاء العام. أفاد مصدر مطلع بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية داخل مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وأظهر مقطع مصور لحظة سقوط الطائرة وانفجارها في منطقة مفتوحة داخل ساحة العمل بمشروع الميناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في حطامها دون تسجيل أي إصابات بشرية. أخيرا، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد سارية المفعول. وأفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وصرح أيضا عضو اللجنة فدا حسين مالكي: مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم، وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور داك. بانجور سوين صباح حلو على مودك. بانجور يومية على الهواء أني وإنتو كل سوا على رشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبع نص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: نتمشي ويانا.

غارة مع عبير البياتي. بعد قليل هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: هواك محتاج الشماني، ها

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. ما شكل اليوم شو طلع؟

إذا المستمعين أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم، وطبعا راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويانا بالإخراج عمار كامل. يعني هاي عرفتوها. نبلش يعني إذا عمار بدها بهاي الأغنية، يعني شلون يعني حتى كانت عندي طاقة، يمكن لاحظتوا لما قلت مثلا مرحبا مساءكم، كانت اكو طاقة، هسه هبطت الطاقة. اين الاغنية؟ عموما تحية لكم مستمعينا. خلونا اسألكم سؤال. سؤال يقول كل واحد يتصل بي يقول لي هو شي يفضل نوع من انواع الجيران، راح اعطيكم نوعين تشوفه هو اسهل بالتعامل وياك، او يعني تقدر تهضمه على قولتهن. مثلا احنا دائما منعاني بموضوعة الجيران، يا اما يدخلون بكل تفاصيل تخص يعني بيتك وعائلتك، المراقبين مثلا، او الناس اللي دائما ما يستعيرون اشياء من عندكم، يعني حتى لو كانت هي اشياء بسيطة جدا، لكن هم يعني اكو تعويد عندهم انه هم لازم يطلبون شغلة من الجيران. يعني اكو ناس فعلا حقيقة عندهم عادة يومية ضرورية جدا انه ادز ابني او بنتي الى الجيران يطلب لي، يعني ما اعرف عسى ما اي شيء، مهم هو عادة هذه لازم، ولازم فترة الغداء على فكرة، ها ضروري قبل الغداء كم دقيقة لو انتوا قاعدين تتغدون، ما اعرف ليش هو هيك يعني. فسؤالي يقول كل واحد يتصل بي يقول لي هو يفضل الجار اللي يراقب 24 ساعة، ولا الجار اللي دائما يدق الباب ويطلب من عندكم أشياء؟ ياهو اللي تحسوه أخاف، يعني أخاف عن معدة، أخاف عن نفسية. خيرتكم بين خيارين فقط. خيار يقول الجيران اللي دائما ما يكونون هم مراقبين لكم، طبوا ناس طلعوا ناس كذا هاي الأشياء، وأنتوا تعرفون بهم اللي يراقبوكم يعني، لو الناس او الجيران سوري اللي دائما ما يستعيرون اشياء من عندكم، يعني يطلبون اشياء ما لها داعي من عندكم، يا اللي تفضلوا اكثر. ارقامنا 07802، شوف امير 07802114 عفوا 115 و 08 بيور هارد 07802116. صوتي طبق عمار، اطلع فاصل، الارقام تعرفوها مستمعينا.

0: يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. الو يا رب سكتني ورانا هيئه اعلام.
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلونك يا غاليه؟
0: هلا والله. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي. تحياتي المخرج.
0: شو اخبارك؟
1: والله اذا انت بخير انا بخير.
0: نورتنا والله وحياك. يلا محمد شو تفضل؟ الجار اللي يراقب لو الجار اللي يستعير؟
1: لا والله تتعدي خلي يراقب ولا يستعير.
0: صدق؟
1: والله العظيم يراقبني خلي يعوف منه طاب منه طلع هي بس ما يستعير وظل الحاجة اللي أخذها وظل كذا يرجع ليها. لا هاي أنا صار تعب.
0: طيب شنو الأغرب شيء طلبوه من عندك الجيران أو طلبوه وبعد راح يعني وأنت من باب المستحى ما تريد تقولهم مثلاً رجعوا أو كذا؟
1: تتعذير هو يعني كرجل أنا يعني دائماً يأخذون درنفيس نايس هذا زين. أنا السرين وجل داهن ماكو زين أروح لا والنوب الجل حلو منه قل له طنع هو كله بلد.
0: بس المشكلة يعني قبل كانت هاي الأشياء اللي هي مثلاً خلينا نقول عليها شو يسموها أنتم
1: العدة
0: يعني نادرا ما تلقاها بالاسواق القريبه وكذا. فاهمني شنو قصدي؟
1: نعم.
0: مثلا كانوا قبل يتعنون نعم. يتعنون الى انشائيه او يتعنون للسنك وغيرها وهاي المناطق. اما هسه فبالمولات اكو عدد بالاسواق. اي اسواق هسه تدخل براس الشارع تلقى عدد يعني مو فقط الانشائيه. فاهمني؟
1: نعم. الموجودات بكثره ورخيصه.
0: صحيح
1: يعني رخيصه بس ليش ما اعرف هيك من تقول لي بلاش ما اعرف كلها بلد دينار.
0: طبعا هو شلون عزيز عليكم يصير الدار نفيس ايابا
1: زين وانا والله انا اشتغل فيه والقاها ماكو
0: لا
1: يعني تخيل درج ما كلهم طلبوا من عندي درج.
0: درج اوكي. انا كلش اشكرك محمد نورتني اكيد. شكرا. اكو عده ذكرتها صار هواي عمدا اسمع اسمها جديات والله سكون سبانه يعني قليل ما ادري شو قبل هواي اسمعها هسه ما اسمع هاي مو تعرف صارت اكو اجهزه خاصه ترى هم انفتحت الهاي وما ادري شنو هاي الالكترونيات يعني ما شاء الله. يلا عندنا اتصال. الو سكون اسبانه. سكول سكول لو سكون سكول. الو مرحبا.
2: الو عبير.
0: هلا وسام شلونك؟
2: انا بيس عيونك والله بخير. انت بخير؟
0: شنو اخبارك؟
2: يخليك الحمد لله شفت
0: نورتنا. يلا وسام شو تفضل؟ الجيران اللي يراقب لو اللي يستعير يعني يطلب اشياء منك يا هل افضل لك؟
2: انا اشوف الثاني افضل. ليش؟
0: اللي يطلب
2: ليش؟ كان عندنا الله يذكره بالخير هم طبعا شالوا دول الجوارين هو هاي طبيعته مثلا اوكي اليوم طلب منك بس تعطينا الشغله حسبي له يعني نص ساعه هي يجي على شغله ثانيه
0: اي
2: ويستمر الوقت يعني يزن بريك من تقولي له ما عندي ترجعينه مره مرتين يزن بريك فتره ايام كذا
0: يزعل يزعل يتقمص على قولتهم
2: يرجع نفس الحاله اي
0: زين
2: كنا انه بس انه نقول له ماكو بعد اوكي يعني مره مرتين بعد يقطع كم يوم بس هذه اللي راقب شلون انا منع ما صعبه شويه ما كذا فاختار الشيء الثاني.
0: الثاني اوكي. شنو اغرب شيء انطلب من عندكم يعني دقه الباب الظهريه هم ما ادري ايش الظهريه يعني موقتها ويرغد على طول يعني فشي غريب يعني بحس وين قلت معقول اكو يعني ناس تطلب هذا الشيء هماتين
2: راس بصل يريدون يعني هو ترى رخيص عم مو غالي كذا كلش هاي بس فهم يطلبون يعني حتى شغلات بسيطه شغلات
0: مو الطبخه يعني وقفت كل... يعني عندهم
2: يعني ما الطبخة واحد بصل ترى هو الكيلو ما أعرف فيها
0: مو دا أقول لك الطبخة وقفت عندهم ويعني شافوها صعب يعني واصلت فكرة يعني مثلا ما عندهم يعني أنا صير وياي مرات بس ما أطلع من
2: الجرس
0: أعرف الطبخة كلها
2: والله ولدهم يعني أكثر من يمني يعني أنا وإخواني عددهم أكثر من يمني ويعني ما أعرف عائلة كبيرة وكذا يعني يطلبون في شغلات كلش بسيطة يعني يمكن مرة طلبوا من يمني هم يبارد
0: زين
2: الحين نقول لهم انه هو شنو لازم عطلانه
0: زين طيب
2: يعني شويه ورا 2003 ما منتش بها يعني طالت المي وكذا
0: صحيح
2: انه يصير واحد قال الثلج او ثلاثه اتبرد له مثلا فرادوا ما يبارد
0: اي هاي جت فتره مال لانه الكهرباء كانت كلش ازمه فكان اجت فتره ناس تطلب من ناس مي بارد او ثلج يعني اكو ناس تجمد شايف مثلا دائما يعني مالتهم مجمده مشتغله وكذا. طيب انا كلش اشكرك نورتني وسام تحياتي لك.
2: باي باي.

يلا عدنا اتصال. الو قطع الاتصال. طيب خلونا نعيد مره ثانيه سؤالي لكم للي جديد انضموا يانا على السماع. السؤال يقول يا عالم يا ناس، السؤال يقول انه انت شو تفضل اليوم، الصديق شنو، الجار اللي دائما مثلا ما يكون هو مراقب لك ولتفاصيل حياتك ويومك ومن يطبق لكم من يطلع لكم، وايضا الجار اللي دائما ما يعني يحب يستعير من عندكم اشياء، يعني يطلب 24 ساعة اي شيء ممكن يخطر بباله، صفن صفن ماما روح دق الباب على فلانة وجيب لنا من عندهم كذا. اوكي فيا اللي تحسوه هو اخف على المعدة يعني.

0: يلا عنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ست عبير الجميلة.
0: عيوني. هلا والله.
1: شعيني هذا يعاقب بي المخرج عمار كامل. ليش؟ والله العظيم.
0: وصوتي يعني أنا طبعا نبهت لأن أنا قلت له بس أمير فهو كلش يعني.
1: خلاني أشحن إنه شنو مفرزة مال المرور. قلت هسه عمار كامل لو المرور تخلى ست وفلت. زين. أي والله.
0: شنو أخبارك؟
1: أسأل عليكم والله اليوم يوم أول واحد خابرت بس هو أذاني.
0: يلا ما يخاف.
1: تعب نفسيتي. والله كانت عندي طاقة إيجابية كسر نفسيتي.
0: ما يخاف. فأنتوا خلي تصير إرادتكم أقوى من عنده فلا تقطعون يعني دائما هيك لح عليه.
1: لا. هو دواء هذا محمد أبو كندا.
0: محمد كندا. هو رايح على هاي هذا 2004 2005 لأن الأغاني ماكو هيك يعني هاي.
1: ايه يقعد بالمتنبي ويصور ذول المغتربين غير قابليه. شي حس بس اريد افتهم شي استفاد بالقران يعني عجيب هذا غريب امره.
0: زين هسه عوفنا من عنده عافية اخذ من وقتنا هوايه عوفه
1: اي والله حسبي
0: الله. امير شو تفضل يا جار من عندهم دقيت باب الجار.
1: قبل يعني احنا من كنا جهار بجيل الطيبين كانت هاي الظاهره مال يطلبون يعني جوارينا اللي بصفنا كنا اكثر من اهل يعني مشاله وحرامات. يعني مثلا يدقون الباب اريد قرص يعني خبز يدقون الباب يدون ملح. قبل بتحكيلك من كنا يعني صغار فد عمرنا 10 سنين 8 سنين
0: بس هسه هماتين موجودين يعني.
1: لا لا نقرض
0: والله موجودين هسه من يعني على التكنولوجيا يجي مثلا خلصان اشتراك مالتهم يقول لك عافيه انطيني باسورد تقام كلهم يم الباب واقفين مالتهم.
1: بس الانترنت صحيح بس احنا ما انا ما اقبل يعني ذاك يوم شفت بالبيت ندقت الباب ندقت انا فوق بغرفتي ما عندي كاميرا جوا بيت اهلي فنزلت لقيت واحد يعني فلش الباب شايل له صوره وطلع يعني دي جدي فان صراحه يعني فورت لان كنت نايم دقه مال الباب مالته شلون الامن الوطني يدورون سلاح بس هاي
0: وانت منا شويه يعني وضعك خطر يعني خايف انت هاي شويه
1: امور بالقران جمرت في يعني طيت كل امتين يمكن الله هسه يحرقني بالنار.
0: زين
1: قلت له بعد دير بالك تدق الباب هاي.
0: زين
1: فهو هو علي وراح بس يعني استفزاز يعني واقفه تغير الوقت مالتنا استعبير يعني يعني ست عندك وقت للراحة ما ممكن انه يجي واحد يخربه بسبب فشي تافه يعتبر.
0: زين
1: ما لحق.
0: اوكي هسه خلي قل لنا شنو يعني الافضل لك تهضمه
1: اللي تهضمه اللي يطلب ارحم من هذا اليراق. اليراق شوي يزعجك
0: شلون شلون يا هو بس وقف طيب اجا خلنا نتشارك
1: اللي يطلب احسن من اللي يراقب لأن اللي يراقب راح يكون شوية مزعج أكثر من اللازم يتدخل أو يعني إذا واحد مثل عمار كامل بالبيت المطيرة والقفوة ما ينشروه على الفيسبوك مثلاً.
0: أنا مزين جواري هنا عمار كامل عزة وصخام
1: شان صار. أي والله خلقوه مثال الأعلى
0: عزة وصخام
1: السلام. تحياتنا لكم كادر رشيد الجميلين.
0: شكراً لك أموري نورتني تحياتي لك. هلا والله نورت بعد أغاني بس بعد أغاني بلساني ودا أحكي لي وكذا أوكي يعني محسوبة على كل كلمة دا أقولها. أما الفواصل الغنائية تسمعوها فهذه هي اختيار المخرج وذوق المخرج فبالتالي يعني رسالة للمحتوى الهابط. يلا ألو يعني ماليش دعوة. ألو
2: ألو مساء الورد.
0: أهلا مصطفى شو أخبارك؟
2: اليوم عيدنا عيد ميلاد.
0: لا لا كافي معود كافي صار 12 يوم أو 13 يوم على عيد ميلاده صدق كذيب.
2: لا هي بخذ بس هاي تطلع وهي تكمل السبحة.
0: شنو أخبارك؟
2: شلونكم أخباركم؟
0: الله يسلمك الحمد لله تمام.
2: تحياتي وتحياتي العمار وكل المستمعين.
0: أشكرك نورتنا. يلا قل لي احكي لي شنو الأفضل إلك؟
2: يوم عندنا عيد ميلاد نخبص الواد نخبص
0: يلا احكيني قل لنا يا الافضل.
2: والله انا اللي افضل لي اللي يطلب اكيد.
0: ليش؟
2: من هذا اللي يراقب يدمر حياتي حتى من نفسيتي.
0: زين
2: شنو محقق كونان هو ما محقق كونان خاطر محمد.
0: اوكي
2: إيه بس اللي يطلب يجوز مثلا يطلب مره مرتين ثلاثه بعد يعني يكوف مو بس مو مثل هذا اللي يراقب هذا 24 ساعه حاط سكوب 8 وضارب البيت زوم يا اللي يطلب يا اللي يطلع يجي يطلع هذا كارثه هذا.
0: فعندك اللي يطلب اهون يعني
2: بهواية أهون ست عبير يعني أنت يا هل عندك أهون بالمناسبة خلني أسأل السؤال
0: يعني بالنسبة لي بعني يعني شفت يعني مو هسه طبعا دحش لك بفترة فترة اللي هي مثلا شنو أسميها ابتدائية متوسطة كذا هذول شفتهم يعني شفت الناس المراقبين شفت الناس اللي يطلبون الحمد لله يعني خلي أقول يمكن صار من تزوجت خلينا نقول 6 سنوات 7 سنوات ما صادفت هيك جوارين يعني بصراحة الحمد لله يعني بيا منطقة أقعد بيها بالدورة مثلاً قاعد بابو طيارة حسب حي دجلة ما صادفني هذا الموضوع الحمد لله يعني ناس بعيدة عن الناس
2: هسه احنا يعني
0: بس إذا هي أنا
2: يعني تطيم تمشي الأمور
0: اللي يطلب
2: إيه بس هذا
0: مشكلة أكو ناس يعني طلباتها غير واقعية ومستفزة
2: لازم أكو وحدة واحد هاي الوحدة تضرب زوم واحد حاط كرسي بالباب ويرش بالصندة هذا هم خوفت منه.
0: طيب يلا أنا كلش أشكرك مصطفى نورتني شكرا لك قلبي هلا والله باي باي يلا ألو عبر عطاء النوني ألو نغانيك
3: يا الله
0: أهلا أهلا
3: يا الله

0: شلونكم الحين؟
1: شلونك انت؟
0: شلون الصحة؟
1: شنو أخبارك؟
0: والله بخير الحمد لله، كل عام وعيد ميلاد وعيد ميلاد عمار بألف خير.
1: لا إله إلا الله.
0: عمار شلونك؟ كل واحد بيتابع على هالصمت هذا.

0: الحمد لله.
1: ماكو واحد سبعة ما سبع ثورة.
0: احنا نقول اقول لك احنا نقول الحمد لله والله كريم.
1: لا الدفع الله ما كان اعظم.
0: عافية هو ده. يلا قل لي شنو اللي تفضله اكثر اللي خفيف على المعدة اكثر؟
1: والله ست دول فيناتهم كانوا عندنا.
0: زين.
1: لا قبل البداية قبل عمان رجعتنا بالاغاني هاي قهوة نص كنا بالاول متوسط. كيلو خمسة. وها مال شبيك شهر وشي 2006 بسوريا.
0: زين.
1: والله رجعتنا الايام.
0: هو ايه هذني هيك هذني الاغاني 2004 5 هيك.
1: اي هو نص اتذكرها 2005.
0: هاي البارحة هو هو نص.
1: البارحة هو مكتشف.
0: اي البارحة مكتشف.
1: اما هذول الجيران كانوا منا هذول يعني 24 ساعة بس يطلبون.
0: زين.
1: لا منهم من الحايط مثلا الصيح خاله.
0: اي.
1: انا مرتي مثلا كانت شلون بينه وبين الجيران.
0: ايه.
1: واللي صافها منا مطبخ وحديقه ايش طويله وصيح خاله.
0: ايه. اي جروه ما ادري ايش عافية.
1: اي جروه.
0: ايه.
1: لا بس تريدين فلان ما نقول اسمه. اسمه بكد اسمه معجون.
0: زين.
1: كل قضيه المعجون بلف الله يخليك. كبرى من هاي المعجون بلف.
0: اوكي.
1: خاله راسي انبصل.
0: زين.
1: قلت يا امي قلت راح اجيب هذا بلوك. واحد الحائط بينه وبينهم لا يمه وعيب وما ادري شلتي ما مللوني كان ما تقول الباب من الحائط
0: مو هي هاي مشكله العيب يعني مره مرتين بس هي
1: العيب قلت لها يمك بعد قولي لها لا يعني لا تطلب يعني زحمه براس بصل طماطتين معجون وما ادري شنو
0: اتذكر بحلقه من حلقاتكم مستمع خبر قال والله استني راجع للبيت ما ادري يعني جبناها هيك على الجيران فمن ضمن الطلبات الغريبة عجيبة قال دقوا الباب علينا قالوا نريد غداكم جونا خطار وما يعني ما مكفي الغدا مالتنا والله كل هسه يسمعني مستمع تحياتي له ويخابرنا
1: معودين اقعد دجاجة بعشر ساعات
0: فوصلت مرحلة اخذوا يقول والله اخذوا غدانا قالوا جونا خطار هاي من لاحق
1: اقوى دجاجة

0: رجعتها ورجعتها طبقتها يعني رجعت سراحية بس مكسورة بالنص ليزر. قلت له ابو زياد عوده من عيونك.
1: زين يعني ما شاء الله يعني قصدك يعني منطيها
0: بالمكان
1: بالمكان. طيب
0: مثلا مو نطلع اقول لك ترى اليوم طبقه السياره هيك في بابكم اليوم طبقه. قلت الله يخليك انت بالمخابرات ايش عليك بالعالم ايش علاقتك اخر شيء والله حطيت ملح بعينك
1: اوكي
0: وشيلته والله شيلته من بيتهم
1: زين
0: شديت وياه شيلته.
1: هسه انت ما شاء الله عليك معاشر النوعين يا هل اسهل عليك
0: يا هاي تطلب
1: تطلب احسن افضل
0: احسن افضل
1: لان هذا الموضوع
0: ما عندنا بعد
1: بس ذاك ذاك صحيا يعني تكسير
0: حرب نفسيه ذاك
1: اي اي
0: عافية عليكم فلان طبق عليكم فلان هيج فلان هيج
1: زين اني كلش اشكرك نورتني اكيد شكرا تحياتي لك باي باي هلا والله يلا اتصال اخر ماكو اتصالات

0: كلمني يلا عندنا اتصال. طبعا هي هاي من طلعت ما احكي لك شنو صارت مروه يعني هي بهاي خصوصا بهاي الاغنيه خصوصا يعني بوقتها. يلا الو
1: الو
0: يمه هسه وين كنا ما صرنا اي شلونك محمد؟
1: صباح الخير
0: شو اخبارك؟ وين كنا وين مروه؟ ما انا
1: ما ادري
0: طلع لي
1: هلو
0: هلو
1: اول شيء كل عام وانت بخير عمار كامل.
0: لا هو مسوي لك شيء بالقران
1: سنه سعيده. شنو هالاغاني الجميله؟ شنو هالذوق؟
0: يعني دا احس الخوف يعني مو طبيعي يعني ما دا افتهم بس لازم اعرف.
1: اغاني جميله
0: اي
1: تنزل
0: نعم.
1: على القلب مثل العسل.
0: نعم نعم
1: اي والله الحنين للماضي.
0: نعم نعم يلا قولي.
1: والله الاثنين هم مجربهم
0: صدق ابد مستحيل
1: ابد والله
0: يعني
1: بس هيك الصفاني قلت اللي راقبه يكون افضل من اللي يطلب.
0: صدق مو هذا ليزر ترى مو هذا وراها راتشيتات هوايه وراها يعني.
1: لا ما من بالحسد انا ما له علاقه
0: ها.
1: بس هذا يفيدك كاميرا مراقبه
0: يصير قدر. اقول لك محمد حتى الجيد يحسدك على شنو بالضبط يعني حيره يحسد يعني يشتت تشتت مالت الاشعه مال حسن لانه ما يعرف على شنو بالضبط
1: يشتغل عكس ترجع عليه
0: مش ده عافيه مو ده اقول لك يعني يشتت يباوع على الحياه البرجوازيه اللي عايشها على الدولارات اللي قاعد تجيك وانت نايم على سياره الله. الشحن على ما ده افتهم على باب الشحن على
1: تبعتي مراقبتني
0: يعني لا ده اقول لك يعني قصدي احزدك لا على شنو لا ما احزدك اني صفر
1: خلينا نشوف اذا اليوم عدى على خير
0: فيشتت فعلى قولتك يعني اللي يراقبك احسن اي والله صدق
1: لا هو اللي شوي يراقب لو يحسدك الفرق بين اللي
0: يعني يراقبك هو كده حيحزدك يراقبك هاش جبتوا اليوم شو اشتريته هو اللي يراقب شو يسوي من الدخل عندكم يعني عنده استعداد انا اتذكر
1: يعني
0: والله جوارينا كان عندهم استعداد بانه هو مثلا كرتونه شايفها مثلا اذا تشتري ثلاجه جديده مجمده جديده فشي كبير فالكرتونه مالتها كبيره بالتالي من تطلعها تخليها من الباب بين ما يجي التراش يعني صاحب هذه المهملات سياره المهملات موجوده برا بالباب فهو يظل يشوف شنو هاي بالضبط اليوم اشتري ثلاجه جماعه ايش بينه وبين نفسه يعني
1: انا نيتي اخذتها مني يعني سليمه بدون مشاكل
0: ايه
1: يراقبني اني احافظ على الموضوع اذا يصير شغله مثلا مو زينه حد حرامي طفر ما ادري هو حيراقب حيبلغ فاعتبرته كاميرا مراقبه ذكيه.
0: لا انا يراقبك قلت لك يراقبك شنو من الطبع
1: اذا حسد لا اعوذ بالله.
0: طبعا على فكره هو فعلا ممكن يكون في بعض الاحيان اسم الله بعيد الشر عن كل اللي يسمعونه مفيد اذا حصل سوء او كذا او هاي فبدل ما تروح تجيب كاميرات وموافقه اقول لك موافقه قاضي وما ادري شنو هاي على مود يفتح الكاميرات فهو اكو اصلا كاميرا موجوده حيه تحكي وتسولف
1: وكل شيء. اذا لا اذا يحسد ويأذيني لا خيتي خلي يطلب
0: إيه؟
1: حلت البركة وفوقها حبة مسك والله محمد وعلي وياك
0: زين أنا كلش أشكرك.
1: شكرا عمار أنا أشكر عمار كامل
0: إيه؟
1: شكرك اللي توجهي إلي وجهي العمار
0: على أي أساس
1: ملح الرشيد
0: على أي أساس على أي أساس
1: السلامة عمار ما نسمع صوتك
0: زين صدق ليش ان شاء الله هو يعني الراتب يمه ان شاء الله هو شو اسمه
1: لا مو قصه
0: هو الاثير هو الاثير يعني هو الموجات الصوتيه وما ادري يعني هو شنو هو
1: هو لا هو الوسيله اللي بينك وبين الاثير
0: زين
1: لولا عمار لما قام الاتصال كله.
0: باي باي باي باي
1: مع السلامه شكرا عمار
0: الله يستر عليك باي باي.
2: حبيبي قاسم لعبة الحمودي
3: شلون

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتنا لك. اكيد نورتنا. هلا والله.
1: هلا خليك. والله بالنسبة للصراحة يعني شغلات المزعجة هواية، مو بس يعني للجيران. أنا أكثر شيء مزعوج من أبنائهم المفلتين اللي يقولون الساعة 12 بالليل.
0: لا دولة كارثة. دولة حديثنا.
1: بس هاي شغلة الطلب بصراحة لا، أنا يعني في الفترة الأخيرة يمكن بس مرة قبل واحد طلب مني عربانة. يعني عربانة كثر. يا رجال.
0: عربانة؟
1: أوكي. عربان هاي مال يعني تدفعون بها اسمها نسائية ما هي شيء
0: زين.
1: أخذها رجل اشتغل بها رجع لها شوية تعبانة هي مهجد. بس قبل أذكر يمكن يعني أطفال يعني كان أكو ناس يطلبون هاي يقول يسمون جيل طيبين أي طيبين يأخذون الحاجة يتشربون بها لا والحلوة ينطون لغير ناس. فذكر الوالد الله يرحمه كان يروح عليهم يا بي معودين ختم العدد الجاون أو الهاون كان قبل موجود رجعونا إياها. إيه والله أسفين وطنع هالبيت أبو فلان
0: أي عافية يبقون صدق على قولتك يبقون هم يعني يروح للآخرين همات يعني مو بس هو يأخذ
1: والله انبقى بالي ذكر مرة عاركتنا مرة صيح علينا ليش ما بسطون ليش بسطون البيت بلان بسطوني الجاون مع الهاون
0: الأسهل إليك شقد يعني سوري منو يعني هسه ممكن تتعامل وياه.
1: اي يعني هاي طبعا يكون مؤسف موجود يسمعك مثلا خابر بالتليفون معلومه من عندك اخذها راح خابر بيت فلان بالتليفون هذا فلان هالشكل للاسف هاي موجوده ولا هو سيئه بس ما تاثر عليك يعني. يلزم غيبتي هو ربه ينجان.
0: اوكي. انا كلش اشكرك ابو وفاء نورتني. اتمنى لك يوم حلو.
1: الله يخليك.
0: شكرا عيوني. باي باي.

يلا بعدنا متواصلين اكيد وعدنا اتصال. الو الو هم الو قطع. طيب خلونا نعيد الارقام لكم 07802111.

إذا المستمعين طبعا وصلنا لختام حلقة بصراحة ومثياتهم ما يرادون، بس لابد وضروري ومن مميزات الشارع السكني أنه يكون أكو جوارين عندهم هذه الصفات اللي هي صفة المراقبة، من يطمن وطلع شو اشتريت وجبتوا، هذول جابوا تخوم جديد، دول جابوا ثلاجة جديدة، ذولا شدوا كاميرا هاي بالجديد طبعا التكنولوجيا وهاي الأشياء، والجار الثاني الآخر طبعا على فكرة تلقوهم أصدقاء كلش ذولا اللي راقب واللي يطلب دائما تلقاهم فتصة يعني كلش أصدقاء يتسامرون ويقعدون سوية وكذا، إني صفات شوية يعني متقاربة بيناتهم. ف وقت

تحية لكم جميعا. تحياتي بس أني. شكرا، باي باي. ايوه والله تقولي نسي عمي تشات جي بي تي يقول ما عنده سيارة ذاتية. والله يقول ما عنده، انه مسميك صهيب. اوكي تحيات عمار، صهيب كامل لكم. باي باي.

الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم، ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق. ورئيس الوزراء علي الزيدي: يقوم بعمل ممتاز. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهات تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفة بعقد تأهيل مشفى القوى الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة: العراق لن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. ترامب يهدد بضرب محطة الطاقة في إيران حال عدم التوصل للاتفاق. طقس العراق: 3 محافظات تسجل 50 مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: موسيقى وأكثر الرشيد أثان.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: لحظة ممكن
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك. نتمشي ويانا
8: بتونس فيك وانت معي بتونس فيك.
9: الرشيد FM 91.5.
10: كنا نتلاقى من عشي ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبار تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل عليّ.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تناول مجمل التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وأكد خلال الاتصال اهتمام العراق بتوطيد علاقاته مع الدول الأوروبية ومؤسساتها وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتموي والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويجنب شعوب المنطقة مزيدا من التوترات. قال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أن زيارته إلى واشنطن ليست عابرة وإنما تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة مشددا على أن الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي للعراق. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قوات التحالف الدولي ستغادر العراق نهاية شهر أيلول المقبل وبعدها لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية. في سياق متصل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي مشيرا إلى قوة ومتانة الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي قائد رائع وسيبقى في منصبه لفترة طويلة وسيصبح زعيما على مستوى الشرق الأوسط. وأشار إلى أن واشنطن وبغداد تستعدان للإعلان قريبا عن شراكة قوية في قطاع النفط في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها وأن تصاغ العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضا وجوا. أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد سارية المفعول. وأفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وأصرح عضو اللجنة فيدا حسين مالكي مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب لدينا شراكة قوية مع العراق ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: اسمعها وعيش الجو.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي يعني.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا على 91.5 ترددنا في العراق وجمال تحايل كل الأشخاص راح يكونوا يانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا في حلقتنا لهذا اليوم. بما انه البارحه انتم كان عندكم واهس خطيه سوداء عليه وتمنيتوا الى ان يكون مثلا البنزين ببلاش وما ادري شنو شغله ببلاش، تذاكر ببلاش، كل شيء انه فت شغله انك قلت لك اني انه تتمناها تكون ببلاش. اليوم حنسوي شغله بفلوس، هي ببلاش بس احنا نسويها بفلوس. يعني طبعا هي اغلبها راح تكون اعتقد اني احنا عندنا بس الهواء ببلاش باقي كله بفلوس. وهي تصرفات او صفات عند الشخص ان تكون ببلاش بفلوس. بعد قلنا ببلاش اليوم بفلوس، يعني يصير انه كل واحد يسوي شغله تكون اتمنى تكون يعني هي ببلاش تصير بفلوس. طبعا كميه الاشياء اللي احنا نتمناها ان تكون بفلوس هي بصراحه لا تعد ولا تحصى. فلذلك اليوم راح اعطيكم هاي المساحه، شغلة هي ببلاش أو بسعر زهيد خلنا نسميه تتمنى تكون بفلوس بس بأرقام يعني تخوف، ما هو بفلوس أصلا. المنصب بفلوس، وين أكو منصب ببلاش؟ أي مو يشترون وزارات ووزراء ودفعون 10 مليون 20 مليون، أنت أصلا يعني مكانك ما حد يشتري، أنت إذا تطلع مناسبة هذا يعني يبقى شاغر. بس أقول لك سالفة، المهم فإذا بالتالي شغلة أنت أو أنت تعتقدون إلى أنه هي مبلغها زهيد جدا ولازم تصير بفلوس بمبلغ، أو شغلة هي مجانا وتتمنى تصير بفلوس. أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 وعلى 0780211617، وأيضا أي والله وأيضا على الواتساب على 0720111415. هي مناسبة مو هي هاي النتائج مالتها أتمنى تصير بفلوس، يعني هي بلاش أنت تأدي جزء عمل معين يعني مثلا تشتري حسنات. المهم فهذه أرقام للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، وانتظر من عندكم آراءكم حول موضوعنا اليوم، شيء ببلاش أو بسعر رمزي وتتمنى أن يكون بفلوس.
1: ماخذ قلبه وعمره وعقله وماخذني كلي
0: ماخذني كلي
1: أنت

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير عليكم وعلى جميع مستمعين اذاعه الرشيد.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: المهندس ادم.
0: اهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك.
0: تفضل قل لي شنو.
1: طبعا دائما اقول لك انت مواضيعك هذه يعني بالصميم.
0: الله يخليك.
1: تفاجئنا امانه.
0: الله يسلمك.
1: قبل شهرين كانت موضوع الطماطه اللي صار فيها غلاء على غفله.
0: ايه.
1: من صار سعرها 2500 3000.
0: ايه.
1: صح؟
0: ايه.
1: انا والحجيه نشوف من رحنا الاسواق نشوف الطماطم كلش مهيوب بين الخضروات.
0: أي.
1: وتحترمها.
0: أي.
1: يعني وحتى من تلزمها تخاف لتوقع من ايدك.
0: اي
1: درجة بانه النص كيلو صار له طعم.
0: صح.
1: ترجع البيت تشوف الطماطم له طعم. ليش؟ لانه قيمتها صارت بفلوسها.
0: حلو.
1: مو كانت سعرها مثلا ربع دينار. هي نفس الطماطم.
0: ايه.
1: ونفس الهاي. بس انت ليش هذا الاحساس اللي صار عند المواطن بانه هذا ليش صار الى رغبة الى قيمته بالسوق.
0: ايه.
1: بالفطرة البشرية استاذ الفاضل.
0: نعم.
1: بانه كل شيء قيمته عالية راح تكون غالية. بقيمتها وبسعرها.
0: يعني قصدك كل شيء سعره غالي راح يكون قيمته عالية.
1: قيمته عالية بالضبط. اني حتى ما اطيل عليكم.
0: أيه.
1: وعلى المستمعين اني بوجهة نظري.
0: أيه.
1: في سبيل تصير موضوع النظافة.
0: نعم.
1: المجتمعية ونظافة الشارع.
0: أيه.
1: لازم يكون صاحب اللي يجي يشيل الدفايات ياخذ جباية كلش عالية من المواطن.
0: طيب
1: بهالحالة انت كمواطن راح يعني يتحذر بانه يذب النفاية بالشارع.
0: زين.
1: يتحذر بانه يكون مهمل بالشارع.
0: أي.
1: يعرف بانه هذا الموضوع راح يصير تبعاته مالية هواية. فاتمنى يكون موضوع النفايات.
0: أي.
1: جدا بسعر غالي و يكون جباته كل شيء عالي.
0: يعني قصدك ان تكون خلينا نقول ذب النفايات بالاماكن غير مخصصه بالشارع بهاي تكون غرامته كلش عاليه.
1: كلش عاليه.
0: ايه.
1: وحتى اللي ابو السياره يجي ياخذ النفايات. اوكي. يعطون 500 دينار او 1000 دينار او ما يعطي يكون مجانا. لا تصير كل اسبوعين 15,000 30,000 ما يخالف. اوكي. على المواطن.
0: طيب
1: بهالحاله راح ما راح تلقى نفايات صدقني.
0: اها اوكي.
1: ما راح تلقى. طيب. نفايات.
0: نعم. طيب
1: انا حلو. حلو.
0: طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا مهندسنا الجميل. شكرا. تحياتي لك يا ابو.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح
0: النور.
1: صباح
0: يا هلا.
1: صحتك الحمد لله على السلامة.
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك. شو امورك انت؟
1: سلطان شايف هذا يعني
0: واش؟ لا
1: هذا
0: شايف هاي نبات
1: صوته
0: مال الطبيعي
1: بعد ما تحكي المسرحه
0: زين والله اي
1: والله
0: دام شفت ايش على كيف ما بنسايد ليفن
1: صاير ولد اي ايش عجب هيك؟ وقعد دم الاشاره
0: ايه.
1: والله هذا يعني حتى يعني سيفر فيضانات يعني
0: فيضانات.
1: هي فيضانات شو
0: يصير فيضانات؟ ايه مثلا النهر
1: يصعد فوق مستوى النهر.
0: ايه بيطلع وين يروح؟ بيطلع وين يروح؟ يعني هذا الشهر. طيب طيب سولف لي شنو الشيء اللي ممكن او تتمنى ان يكون بفلوس او بمبلغ كبير؟
1: كذب
0: كذب
1: ايه
0: ايه
1: كل مشتقاته الهمبله
0: ايه
1: شايف هذا اللي يهمبل
0: ايه
1: او يفاهم
0: ايه
1: الكلام
0: ايه
1: هذا همين همين يصير تحت بند الكذب بعد ما حد بعد ولا واحد
0: ايه اذا اذا اذا ها اقول لك هذا كذب ما عليه ضريبه لو يصير عليه ضريبه ويصير عليها سؤال في طبعا ايه
1: عليه
0: في الموسم
1: ما
0: عليه ضريبة.
1: بالعالم
0: حتى
1: يعني بعد العالم ما تشذب.
0: ما تشذب
1: إيه. شلون
0: شلون
1: بالمخالفة
0: شايف شلون
1: بالموسم كان على الموسم يحددون. مثلاً طبعاً على مثلاً شتاء أو
0: عليه أسعار. العالم تعمل تلف صح؟ صح
1: كده
0: فهمي نفس الشيء همي سر نفس الشيء
1: يعني بعد العالم
0: يمكن
1: يعني
0: حلو
1: بعد البيضة شوية
0: يصير تخفيضات
1: يلا بيكاد ايه تعرف دول اللي يقول لك يلا والله
0: بتشذب هذه
1: بس هي
0: تشذب بيضة اي بعد تشذب بيضة اي بعد ماكو لا حتى البيضة سوداء سمراء زرقاء كلها تصير عليها ضريبة
1: هي تشذب هي تشذب
0: بس هي تشذب شو يصير تخفيضات هي تشذب والله بعد ما بيها
1: والله بس هو تشذب يعني تشذب موضوع طلع الموضوع موضوع يعني موضوع
0: صوت
1: رب العالمين.
0: إيه. إذا سويها
1: بفلوس بعد
0: يخلون يعني ما حد يشتري. صح حلو طيب تحياتي لك حبيبي ودير بالك بالسياقة الله يحميك إن شاء الله تحياتي هلا وحبيبي مع السلامة.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الغالي سلطان،
0: اهلا اخي
1: الحبيب،
0: شلون الامور؟
1: تمام.
0: هلا ورده
1: الحبيبي.
0: شنو علاوي قول؟
1: المي المي
0: نسوي غالي
1: كلش.
0: ليش؟
1: يعني رقم مخيف. هدر للمي بلد يعني.
0: ها اوكي
1: المقرنص والبابي كوك المطاعم الله يستر عليه الاسم. الباب مطرش ورقيب اهل الرشيد ما سيارات مين من راح يسوي نختنق
0: اي أيوة. هو دائما يقال ان المعركه القادمه في على هذا الكوكب هي معركه مياه
1: في دول قلبه. يعني يا نفط يا بنزين
0: اي ماكو
1: عن دوله
0: ايجيه
1: لو مي ما عنده مثلنا لو فرات بهي البحر عندها فلتره وترجع هذا المكان اذا كحرب يحصل عندهم ازمه
0: صح.
1: واحنا عندنا
0: نهرين ايش بقينا بالنهرين وما هسه ذاك يوم يعني جات المعنيه تقول لا انه هو غير صالح للاستعمال مو حتى للشرب ولا هاي
1: بالسياره
0: والله صدق
1: عجز لك تصوير
0: اي
1: اتفرج وشو زي احد ارقى الاماكن اللي يدوروا
0: ها
1: تقادة المكان
0: حلو دز لي ابا الله
1: حجزه وتفرج
0: حلو
1: ثاني موضوع
0: شنو
1: اللي اقول لك الموضوع انه زهيد هو سعره
0: اي كلش مكلف المي والله هي لان هي اصلا الفاتوره دي تجي مال مي يعني في حال طبعا اكو مناطق ما قاعد تدفع اصلا بس اكو مناطق اللي تدفع تجي ماكو يعني كل شهرين ثلاثه 10,000 12,000 فالعالم ما تحس بالقيمه مالتها يقول لك خلاص ايش ايش نقابل صندوق مفتوحه
1: ابو سلاطين سامع رحنا الناس يعني على وش فتره
0: اي
1: ممكن العالم فندق يعني مكان كان المي عضخ ينزل لك مي كذا حتى بس الوجه بس لقيت اوكي بس الاحساس طبعا
0: اي
1: الاماكن كلها ثواني ينزل لك مي
0: صحيح
1: تصير ترجع كذا بالاماكن التكريم اللي هي من البردين خانه
0: اي
1: تحط فلوس وينفتح هذا كذا خذ تقصد التيار
0: اي هي هاي ها بالضبط هي هاي ماكو شيء مهدور وهذا اعتقد واحد من الاشياء المشاريع اللي لازم تصير يعني اصلا عندنا بالعراق
1: والله
0: يعني على مثل هيك تفاصيل ان شاء الله يا رب علاوي الجميل الحب شكرا جزيلا اتصالك باي باي هلا مع السلامه يا ريتك
2: يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهم
0: لا هو هاي انا اهدي لك اياها يا ريتك فهمني
2: وتقرا اللي جواها
0: اتمنى تفهمني

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: الله يا عمار يا كبير على هالاغاني الجميله.
0: ها شنو بعد هذا بعده حبيبي؟ شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. شفت المطار البارحه؟
0: اي
1: هو وصل العلاوي.
0: ها
1: لا شو
0: زين
1: مصالح متبادله
0: بيناتكم. شنو الاخبار؟
1: والله تمام الحمد لله. وهذا طلع صاحبنا منزل ذكريات بكوبا، وصيته يقول لي ذكريات، قلت له يا عيني
0: شنو ذكريات؟ قل غير قصيناها عليك.
1: بس يمي والله وعد شرف امام المستمعين. علبه كوبانا هافانا سيجار اصلي لافينا على الطبله يوصل لك.
0: اي ما انا قلت لك كيفك بعد.
1: والله وراس عمار الغالي اللي ابد ما احلف فيه
0: الله قلبه. يعني انت وعدتني وعد بصراحه اليوم.
1: شوف إيه هو استاذ سلطان، انا مستغرب انت وبعض المستمعين مستغربين على الفره اللي صارت بيني وبين عمار.
0: اي الانتقال هاي شنو سببها؟
1: الانتقال اخي اكو دول عظمى وعدها تاريخ بقد عمره وعمر عمار 10 ملايين السنين.
0: زين
1: الليل كله بسيو طف تشطاب، الصبح قاعدين بباكستان يضربون شاي وقهوه حباب الابابه. يعني شنو فرق عن ذول؟
0: وش فكره
1: اللي دا يصير؟ هي مجرد هي الحياه لعبه، وانا حاب اجرب هاي اللعبه مال الكبار بلكي الله.
0: ها هي شيء يعني دا انت دا تبدل شاخ خلينا نسميه
1: رحم الله والده. هم يبدلون شاغاتي ويسدون مضيق، جيبوا روراريوم ودوا روراريوم مدري شنو. اي رورانيوم.
0: فانت قاعد تاخذ على اساس
1: الى انه اطبق الكبير،
0: خليني اطبق قاعده الكبار.
1: اي على مستواي البسيط. ما اقول صغير لانه مو احنا كبرنا. اي لا اكثر ولا اقل. دا اشوف انا بصراحه بعد اللي مريت به اعتبرت الحياه هي لعبه وبيها جيم اوفر، وترجع تكمل تلعب، ما تموت بس تلعب لا اكثر ولا.
0: حلو اوكي طيب. هسه انت برايك هاي القاعده يعني لليوم الثاني وانت تمارسها شنو نتائجها؟
1: نتائجها انه شوف دا يبدع بالاغاني، دا يعطي ذوق جميل. نفسيا
0: هسه بده يهدي لك اغنيه اصلا.
1: نفسيا هو مرتاح. هو نفسيا هو مرتاح. بس ما يعرف منين راح تجي الضربه، هو هنا المشكله. هو عايش بقلق.
0: لا بس هو دا يقول لي هسه يقول له اهدي له اغنيه.
1: اي باع حصل من الباح اليوم يهدي، بينما تتوسل بيمة لانه انا اكتشفت شغله بعمار، تقول له روح يمين يروح يسار.
0: اي هو
1: تقول له روح يسار يروح.
0: هو لا يرضخ للضغوطات ولا للاوامر، هو يسوي براسي.
1: انا حس ايوه هاي فخلي انا اسوي براسي بس بشكل عكسي. زي. حبيبي عمار
0: طيب شنو نسوي بفلوس؟
1: الوقت استاذ سلطان.
0: الله
1: يعني الوقت اذا يصير بفلوس صدقني كنا راح نبدع، والدليل انا التجربه. بس انا يدفعوا لي على فلوس ابدع على الوقت على الساعه.
0: طيب
1: سكتت انصدمت مو شفت هاي الفوائد العكسيه اللي شلون ده بدع انا
0: زين
1: انا قلت لك
0: يعني انت خلينا شويه نحللها. هسه موضوع الوقت اللي هو وقت الحياه لو وقت العمل؟
1: وقت الحياة بصورة عامة، لأن الحياة عبارة عن عمل. تعمل بالخارج الدار، تعمل داخل الدار، تعمل بين وبين. هيك.
0: فإذا بالتالي.
1: فأنت إذا كل وقتك بفلوس، سواء تنطي أو تأخذ. بالحالتين أنت مستفاد. إذا انطيت راح تأخذ شغلات ملموسة تفيدك بالحياة. وإذا أخذت راح تستفاد بالفلوس، راح تشتري وقت لاخ وهكذا.
0: حلو. وش فكرة والله.
1: حبيبي. تحياتي.
0: شكرا.
1: الله يحفظ لنا أمير. أمير صديقي حبيته. أمير
0: توشة.
1: تحيات أمير توشة. أمير إنسان عظيم. إنسان جميل. خلوق. إنسان داير باله على أصدقائه.
0: حبيت
1: وراني صار صديق جديد.
0: حبيت هاي السالفة. أوكي
1: طب جوع.
0: هلا باي. هلا علي محمد كندي. لا عاد سمعنا هاي وراها عم تهدي وحده محمد كندي. تهدي لمحمد كندي؟ يلا نعوفه.
2: ما بدي لك شو
0: بدي لك شو بني؟
2: شو اللي جرى لي بعدني؟
0: والله عم فادك.
2: ابدا العمر
0: كيف زياد؟
2: اول سطر بالولدني
0: شو الاغنية اللي اخذها عليها نظرة العالم؟ شو ليه؟ شو ليه بالصوت؟ شو ليه؟ لا عليك يا اخي انا مش حالي ملع انت ردي تبدي العمر ويا شو عم يا اخي اذكر بالارقام ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720211415. وبالنسبة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون يصير بفلوس أو هو مبلغ بسيط وزهيد وتتمنى أن يكون لا بمبالغ عالية؟ تم اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: سألخي.
0: يا هلا. ألو. ألو. هاشنا فاكس انقلبنا. ألو. ها بمناسبة يعني طبعا تحياتنا لسيد وزير الاتصالات سيد مصطفى سند. يعني سيادة الوزير بس بالله حل لنا سيادة شو اسمها هي كانت قبل الوزيرة هيام، ما حلت لنا اياها، حل لنا اياها بالله انت. ليش بنعبر من الكرخ للرصافة تنقطع الشبكة؟ يعني بس بالعراق شفت هاني ما تعبر من من من جانب الى جانب على الجسر تنقطع الشبكة. حاجة هذا نطلع احنا على تحكي باوروبا بداخل اوروبا داخل العواصم، ها من تطلع برا يلزمك برج برج هسه سوا غير شغلاتنا احنا. ليش ما انت يصنع هو نهر الله يخليك هو بس اكثر واحد يعاني منها بلال من يعبر. بلال ما اعرف كم يخابر على الجسر.

شوف الاغنيه خليها والله خليها تسمع لها تستمتع. الدنيا حاره درجه الحراره برا 47. الله لا اذا طلع لي هو ايش هو انغام بعد احلى.

0: يعني لو منه امسح هاي النسخه وانزل ذيك بالنظام. يلا ناخذ اتصال. الو
1: يا الله
0: يا بشرفك الاغنيه لو انت.
1: لا والله الاغنيه
0: مو
1: عادي فكتي بقيها.
0: اي
1: لقيت صوره بالجروب بس شوفاني وين.
0: وين انت
1: بالجروب؟
0: والله اعرف تدري النطقة صدق كذي بعد جسر. انت
1: انت
0: شنو اختصاص جسور بابا؟ انت
1: شنو
0: انت شنو وزير الاسكان مدافتهم مدير الطرق والجسور
1: حق انا احب المشاريع.
0: ها شنو العيني؟
1: اي احب المشاريع.
0: صوتك عم يقطع صدق.
1: شوف هاي عباره من الكرخ.
0: لا لا الا الله
1: ما ادري هاي الفلسفه شنو ما تعرف
0: مدافتهم. اي والله العظيم
1: مليانين
0: جسور. مليانين جسور
1: رحب الجسور عادي.
0: طيب شنو اللي تتمناه؟ شنو هاي الموسيقى؟
1: والله
0: بس اعطيني
1: المي.
0: المي؟
1: انا كلش مقهر على المي على
0: الشباب. والله؟
1: والله العين دول شايف خصه مثل الكبار السن اللي كام شصون دل عصليه ويرش بالشارع.
0: اي
1: بدي اطبخ او عيبت اجيب بس بصون
0: دل. الاف بعد تلبع بالصون دل.
1: اجل دل.
0: اي والله
1: يعني هو ما شارع نظيف مثلا.
0: ايه.
1: اوكي نظافه من الايمان وعلى عيني وعلى راسي بس ما قال يعني الله ما يحب المترفين.
0: ها
1: الله ما يحب المترفين.
0: لا طبعا 100%
1: ان المبذرين كانوا اخوان
0: الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
1: خاب احنا اختصاص مدين.
0: اي محمد محمد دي رسول يسلم عليك. اي
1: على راسي والله والله جدي يسلم عليك يقول يخصك بالسلام.
0: زين
1: يا بيف هذول اللي يرشون 24 ساعه.
0: ايه.
1: او يعني النظافه حلوه بس يعني ما يستوجب.
0: ايه.
1: او فصون ده مثلا او اكو هاي نكته.
0: ايه.
1: داخل هاي منشور على الفيس.
0: ايه.
1: يقول لك شلون ايش تبدل بالماء
0: يا امام الحسين ما تعطشان. ايه.
1: قبل
0: انا كثرت. اي هاي شايفه هاي البنيه الصغيره.
1: صغيره.
0: اي شايفه.
1: تدري بها فلسفه عظيمه؟
0: اي طبعا.
1: الشقه يعني انت يعني انت شوف هاي الطفله صغيره ابو علي يعني اللي تحارب انه
0: الاسراف. لا وده تحكي اذا تحكي هي بطريقه كلش يعني ضايجه محروق قلبها عافيه. اي.
1: أنا صدق يعني حسيت هاي لأن أنا والله هاي أتوقع عليها تنجح بحياتها.
0: إيه والله.
1: على شلون على فترتها ويعني ما تحس إنه على التبذير لأن هدف حياتها هو يعني هدف بحياته يعني صراحة جميع المسلمين هو الإمام الحسين.
0: صحيح.
1: يقول لك هو مات عطشان وأنت جاي تبذر بالمي.
0: قدوة.
1: صدق قدوة.
0: بس غير يعني الجماعة يلتفتون الأشياء اللي
1: احنا هناك يجينا بالين احنا شلون اذا ما نعطيهم فلوس يسدون علينا المي
0: جماعه
1: الفوقاني لو ما مقابل النفط ودير حبتها شط العرب يروح للمالح
0: ما
1: مستفادين منه ولا الدوله مستفاده منه ولا احد مستفاد منه. هذا افرض عليه ضريبه تكسر الظهر. يعني والله العظيم خصه دوله جماعه الطعم الصحي ولا ذاك اليوم والله يعني مدينه الطب تدري احنا باختصاصنا كل شيء وعدنا.
0: ايه.
1: شفت المجاري الطب.
0: ايه. يعني تنزل بالشط
1: والمياه يعني حشاكم والمياه الثقيله.
0: ايه.
1: لا المياه هاي الطبيه.
0: ايه.
1: التلوث الطبي.
0: ايه.
1: يعني شنو فيروسات شنو امراض تضل بالشط.
0: اي هاي واحد حكوا عليها
1: يعني ماكو
0: يعني انه ما يصير
1: يعني
0: بس عادي لا حياة المتناد الله يخليك وانا كشف
1: يعني افرض عليهم في الغرامة جميلة.
0: ايه.
1: والله العظيم تذكر مرة ما رحنا للفلوجة.
0: ايه.
1: كان الفرات ادرك من لقيتكم قصيدة على الفرات.
0: يا الله شلون كان منظر جميل
1: ما رح مالك الله يرحمه شلون تجري ومايك ادرك يا فرات.
0: ايه.
1: تذكرها خوب.
0: ايه.
1: الفرات قبل كان ادرك والله
0: ازرك صحيح.
1: ايه. هتا شوف الفرات جودي
0: حال الضيم حاله
1: ولك حال الضيم حاله. مع العلم الفرات احلى من دجله بهواي يعني كما وكنقاوه
0: مساحه
1: مساحه هواي احلى من دجله. هسه شينات بالضيم.
0: اي والله
1: من ورا سوى اعمالنا
0: احنا اللي قتلنا بالطبيعه. طيب
1: نقول يعني الله كريم
0: ان شاء الله
1: المي يعني كلش
0: حلو
1: كلش يذبحني المي.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لك مع السلامه. شنو هاي فور وايل

يا حبيبي. والله محمد ارقام الهواتف للمشاركه، ارقام الهواتف للمشاركه 0780211411 5 وعلى 0780211611 7. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720111115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. شيء هو بلاش بسعر زهيد، وتتمنى أن يكون بسعر عالي جدا أو غالي. قلت لكم امبارح كان شغلتنا على بلاش، اليوم لا، شغله بفلوس. لحد الان مشاركات جميله ما شاء الله عليكم. انا احب المناسبه هاي المشاركات اللي بيها وعي، يعني اللي بيها خليني اسميها يكون واحد الانسان عنده كذب، ما عنده طلع اياها، لا من الميوزك قريتها اي اي اي هاي بمناسبه احنا نسمع الاغنيه كلها، عجبك عجبك ما يعجبك ها يعني مو عمار، انتو يعجبكم يعجبكم يعجبكم، استمتع اخي بالاغنيه. طيب يا يلا تفضل. اي شو طيب صوت، طيب اسمع عادي. اي اي اي خليه يسمعون.

0: واحدة من المعاني في هذه الأغنية هي طبعا خلال كلماتها shape of my heart طبعا اسمه Sting. هو هو هو شخص يلعب ورق يعني يلعبه مو على مود حتى يفوز أو فلوس، لا هو يلعب ورق حتى لأن يدور على يعني أعمق معنى للحياة والطبيعة البشرية، فلذلك هو يستخدم الورق يعني هو البطاقات إنه شلون كأنما استعارة عن لحظات الحظ والقدر، وطبعا يحاول إنه يبين إنه اللي يعني إنه الموضوع مو بالمظهر الخارجي أبدا، بالأشياء اللي يشيلها واحد بقلبه وبالأشياء اللي يشيلها عقله. طبعا بالنهاية هو يأكد بهاي الأغنية إنه الإنسان ما ينقاس على ما يبدو عليه بل بما هو عليه في داخله. كلش عميقة الأغنية وحلوة، وهي كانت تجسيد لفيلم إنه شخص قد ما هو كيوت وعنده نبتة وهاي، لكن هو بالأصل هو قاتل مأجور، يعني فت قصة طويلة جدا حلوة. أتمنى من الجميع ما شاف الفيلم خليه يشوفها، ما أعتقد أكو واحد ما شاف لحد دلوقتي. على العموم خلينا نرجع لموضوعنا، شغلة أتمنى تكون بفلوس. ناخذ اتصال عندنا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله
1: حبيب سلطان،
0: يا أهلا وسهلا بيك يا هلا ومرحبا. أهلا يا علي
1: حبيبي. السؤال الشيء رخيص أريد أسير
0: شيء رخيص شيء مجاني وتريد أسوي بفلوس والسبب؟
1: لا هو مو مجاني، أكو شيء يعني أنا جبالي أنه مثلا شيء سحر رمزي وأريد يصير غالي.
0: طيب شنو هو؟
1: أنا أشوف الإنترنت سلطان
0: إيه؟
1: لأن للأسف صار بيد الأطفال، تلقى هاي مرات بالصدف فوت على البثوث المباشرة أطفال ومراهقين، أي فالمفروض يصير شوية سعره أغلى حتى هاي الأطفال ما يكون تحت تصرف.
0: يعني نغلي الإنترنت حتى نسيطر على المستخدمين اللي يستخدموه بطريقة سيئة، ومن ضمنهم طبعا الأطفال.
1: بالضبط
0: يعني هي وجهة نظر، بس بالتالي ما ممكن تحقيقها أصلا يعني.
1: أي
0: للأسف. يعني هو بالعكس هو كل ما يوم على يوم ده يصير بشكل مجاني أكثر.
1: عروض
0: يصير بالضبط عروض وغيرها للاستخدام. طيب حلوة يا علاوي، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، شكرا. تفضل. يعني سفاجئتنا بأغنية، فاجئنا بأغنية لأخيك حلوة. يلا والله إذا طلعت مو حلوة يلا خلينا نشوف نسمعها. سامع أكو أغنية طلعها لارا فابيان

ناخذ ويانا اتصال عندنا. الو والله ماشي صدق تتحبها صدق انت تحب الفيلم طلعتها على الفيلم يعني ما لخص انت تبكي ادري بك تتغب مو تبكي. طيب عندنا اتصال يلا انقطع. ليش انقطع؟ وين كانوا هم تعبانين؟ يلا حلو هاي ايه؟ نعم يلا خلينا نروح فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفات بعقد تأهيل مشفى القوة الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة العراق لن يكون منطلقا لاستهداف

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على رشيد. الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit100.com.
2: رجعنا لكم الرقيد ويا
1: اليوم شنو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا عن رشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور ب7:30 الصبح.
3: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس عرشيد، بس عرشيد، بس عرشيد، بس عرشيد.
4: يوم طويل بالزام وبمعاملات وبناس ما في السوق.
5: هكو سيارتك وكل يبا، هذا الحج زايد عفوك.
4: أما الحج زايد يردي سولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج عطريق تحس روحك قاعد تحكي ناس حقيقية ومواضيع جلية.
7: مواضيع جدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر ويا أنا سلطان. برنامج عطريق انتظركم ويا ويلي تأخر.
8: أنت الكبير. يا بعد. يا النبيك. الله يخليك. تمشي أنا.

طيب سمعنا، طبعا احنا بعدكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عطيق، وسؤال الحلقة نقول شنو الشيء اللي هو بيصير رمزي او مجاني وتتمنى ان يكون بفس. ارقام الهواتف للمشاركة 0780214115 وعلى 0980216117، وبامكانكم ايضا الاتصال بنا على الرقم اللي او هي ارقام الواتساب 0720114115. حتى تكونوا ويانا طبعا على الهواء، شوفوا تفصيل كل شيء يمكن حتى ان هي مهمه لمجتمعنا. اكو اشياء احنا نتمنى ان تكون هي مو مجانيه، يعني ما نريدها بالعكس فلوس، لان نشعر الى انه هي تستحق ان تكون بمبلغ مالي عالي، مو بس مبلغ مالي.

0: راح صار الو
1: الو
0: بطلع روح ابوي الو
1: الو اهلا
0: مرحبا
1: شلونك جو
0: ممكن اشارك
1: طبعا الحين شلون اقدر عليك
0: شنو بدك تحكي شنو الموضوع
1: والله عندنا شريف مال بلار نبيعه
0: شنو بطه
1: موجود قمار هسه اعتباري موش
0: ها اوكي قمار صد زين بفايدي
1: انت شريف تاخذ بلار
0: ايه كامل كله كله ايه كله
1: غالي
0: وزن كذي تقوله يعني لا خلاص بس ما هم بيناتنا الوزن واحد هي وجه آخر
1: هو
0: أبعاد
1: يعني حتى يعني خلي متر متر ونص بارتفاع نص متر
0: مثلا زين أوكي
1: يشوي أشي على فت نسخ 55 صلاة
0: زين حلو أوكي
1: تم يعني متوسط ما أقول لك بس هات كذا متوسط
0: حلو ممتاز جيد
1: أنت كذا شيء 200
0: 200 ألف
1: أي 200
0: 50 مصر لأخوك
1: والله ما أدري هو أي غالي لها ألف فلوس ما لفدي تأكل بيك ما فاي
0: شايفك سالفة مثلا والرقم كله كبير ويطلع كله قليل ويقول لك ما في مجال مو منطق يعني مثلا شخص تشتري مثلا مليون يقول لك يعني خلي بالك مليون عندي 25000 يعني كل كذب
1: كل كذب اي هو شام مليون
0: اي
1: لا تضحك
0: لا تضحك ماكو رابط حالك هي
1: لا ابدا لا مش شروع
0: اي
1: مشكلة احنا مجتمع يعني حشم قلبه ما زوج
0: لا ماكو احد اصلا والله
1: يعني تعليم يعني اسعار الماء رفهم زر التليفون ساكن على هالجهات بالتليفون كل شيء
0: عفية بالضبط خلي دابل دابل يلقاه ان شاء الله
1: والله نص عبيت اليوم كنت عليك ماخذين سنه بشارع
0: والله صح بران
1: والله ومن يعني من العيب انه يطلع
0: طيب
1: شوف مش ما تضغط اكثر فما رح اطلع بعيد شنو الجبرة انت تتحمل عمار
0: شنو جبرني اتحمل عمار
1: يعني
0: المفروض انا ما نفضل
1: خالص يعني احتاج قدام اقدم الاعلام
0: مو مشكله
1: انا شفت مدانيه فيلم بس شوي المرات كمخرج بس ليش مرات مخرج السلطان
0: لا صحيح هاي ايش
1: كانت
0: كاي الواحد بيتها
1: لا انا اشوف يعني
0: من
1: مطلق عطر انا اشوف يعني موضوع الاصدقاء موضوع المعارف على الانترنت
0: مدح لك
1: في سوالف اي سوالف مجانيه
0: ايش الاصدقاء
1: يعني
0: علاقات مجانيه حلوه خوش شكرا شو ممكن يصير
1: يعني مثلا ارشيف كل شو واحد يعزم الله
0: شنو هاي يعزم بعدين
1: قال
0: ايه
1: لو في الله هو بعدين هذا من عند امه
0: ايه
1: بعدين يجي معها هنا
0: ايه
1: وضع 15 سنه ما صدره
0: زين
1: ايه اكو بها هاي لحظه
0: يطلع يروح العجز جادري ترى بس زين
1: ياخذونك من الحرايط
0: مثلا هي شيء
1: خاشو قام العودة
0: حلوة
1: يقولون شو بتجي تجادري صمت الرايح على البيع شو قليل الوقت
0: اه ايه حلوة ايه حلوة
1: قبل سيتي قادس
0: ايه حلو حلو
1: هناك اشتري نرى ماكو
0: ايه ما شجب ماكو نرى
1: حكا على زن مات للاخ كل شيء على الشام على الشام
0: وينزل نغمات
1: ايه اي لكني بلف عمر نغمات بلف
0: ايه نغمات حلو طيب فاذا بالتالي ممكن شو اللي يخلي مثلا العلاقات
1: الصادقه
0: ليش جان؟
1: والمعرفه على الانترنت يعني انت مثلا اشترك ب 30000 تقدر تاخذ كل المهارات عبر الانترنت اتوقع انه هيك يعني سواء ياخذون شيء رأسي حتى انه يكتب لك شيء محتوى مش يكون كان
0: حلو ايش قد ممكن انت لك ممكن تكون تعرف الصديق؟
1: ممكن لازم عزيمه كل اسبوع
0: عزيمه كل اسبوع
1: كل اسبوع على واحد
0: مو احنا نحكي عن شيء بفلوس
1: عزيمه على القمر ان شاء الله مثلا
0: يعني مثلا هل تثري الصديق لازم تعطيني مليون مثلا غير او 500000
1: تحكيني ياك؟
0: لا
1: اعطيك مليون ما يجوز
0: لا ما يجوز
1: ولازم تستعرف الموضوع لازم تستعرف تبادل
0: ايه
1: يعني من اصير صديقك كم نص صديق؟
0: اي مو من
1: يبغى تقدم لي ارجع المشكله
0: نفس الشيء صارت ببلاش رجعنا نفس القصه
1: ما يخالف بس اكو تاخذين يعني هسه انت مثلا عزمت اليوم
0: ايه
1: صار عندك عشان بي اكثر انا راح اعزمك
0: ايه
1: واسبوع ثاني اعزمك
0: لا
1: عشان

0: غير ما هي جهات كثير مطلوب نقدر كم أرض على عبد الرحمن عود في عالم بحر شايف تطلع في الحين طلعت حتى طلعت شامل
1: صحيح إيه
0: أي في آخر شيء كم أخذ كهرباء كم مصانع عبد الرحمن
1: زين ليش شو عنده مشكلة نفسية ويا الصدى
0: أقول كم بضاعة بسيط
1: بضاعة حسب ما طبعها
0: والله قلت جاتي جيك كمان يقول لا مو هاي
1: 15 20 متاكل يعني لك هو استهلاكي 15 20 10 12 فذلك الشخص ممكن يعني اشوف انه هي قليله خلاص بعد
0: كل قليل لما هذا اصبح 200 200
1: 500 حلوه
0: يصير شلون عمان
1: الله والله قطع قطع
0: يقول ما حد ما يتواضع
1: هو حتى مسوي بفلوس اصلا بس حدده الى انه انت يجيك ماي باسبوع مثلا مرتين خلاص هو راح يعرف السالفه
0: اعرف ان الله حق
1: والله انا ما بكره عندي
0: والله
1: حتى بقيت
0: متجمعين وزيت تشوف واحد يدير شويه تنزل عقب العمل فاضي راح يشوف لي صونه اقول لك اصلا اللي باب راح يضر اذا
1: تضعف لا سمحت اعطيني صون داخل خلي بقص من حفه رونص واتفاهم وياك
0: لو ابغى طاقتي اللي اشوف
1: ايه احنا قصدنا رش الرش بالماء احنا من نحكي عن نرش بالماء نرش
0: احنا مثل
1: عرف مليف هاي بعد حلوه حياتي بوس بوس شكرا جزيلا صالح الله يسلمك حبيبي يوم تسيوم ناقص مجتمع طيب عدنا اتصال حلو
2: سلطان كبير
1: اهلا
2: شلونك يا حبيبي
1: صديق عمار اهلا
2: خراب بس شكلك جذين
1: ليش دقيق حبيبي ليش دقيق
2: شبيه وياك أول شيء يعني أول شغلة صاير صلح ويا هذا الولد محمد وكندا تحياتنا كلش مصدقين واليوم كله حب وغرام
1: مدى مدى
2: شنو بخون بقرأ كل يوم ينزل صور ماله السوشيال ميديا طب جنب جيرو ورا قلت الذكاء الصناعي طلع في الانسان رقم أربعين رقم قديم أنت مع اللي من أمار
1: أنت شنو شيء نسوي فلوس
2: شيء نسوي فلوس شو ما أدري
1: شغلة مجانية شغلة سعرها زهيد يعني هذا يسووها بفلوس أحسن ناس قالت تجيب ناس قالت المي ناس قالت مثلا الـ يعني هواي أشياء ممكن يعني
2: من حياة الخارج حكومة أنشر وينقدون كلش هواي
1: أي
2: فأتمنى يعني اللي ينتقد هذا يكون عليه فلوس كسرارة شو
1: عارف مع الموضوع بس مرات يعني مثل ينتقدك قد بناء ستم لازم يكون عندك يعني
2: شلون
1: يعني مثلا واحد أي نقد بناء مثلا ستم مثلا نزل منتج لك منتج بين شفته بمكان هل قلت ليش تدفع مثلا غالي هذا نقد
2: هذا هنا نقد اوكي تنقد نقد حقيقي بوعي وصح يعني مثلا هذا المصرى 1000 دينار موجود ب 1000 وربع انا اقول 1000 وربع تقول لي يمكن ها موجود ب 1000 وربع
1: حلو
2: وموجود بفلمكان كلام حقيقي مو مبالغه
1: تمام حلو هاي
2: اما انت ما عندك لا احتراماتي ولا وصلت للفكره وتيجي مثلا تكتب هذا موجود فلان مره ب 50 دينار والوكاله توزع ب 1000 دينار
1: اي شلون
2: هذا انا يعني اشوف انا
1: بالضبط لا اسوي اي اسوي لها
2: غرام هي بفلوس تظهر
1: ها حلو
2: بطيء تجاره مفورا شلون فاللي اشوفه من جنب شو عملي بعد انت شوف ترتب زين
1: حلو
2: وهذا خرج من الوالدك قوي
1: ما يخالف
2: حق ينزل لهم يعني بضمع الوحده طلعت انا مفائل كل امل بعد ما فكرت راد منزل اغنيه من زمن جدي
1: اي شنو هاي
2: ما اعرف شنو متتبعات شنو يعني غير يخرج يفتح في سل المستمع
1: اي ما هو هذا هو يبي يسولف وحده وتالي يحكي عليكم انت محمد والله ما اعرف شو راكتيته ما
2: انها شغله ثانيه التربين المساكين يروح بالمتنبي يصور شاي مالته والحركات شايف يعرف شنو
1: ما اعرف
2: تحيا الله ونعم
1: الوكيل شلون العم اسمع الاخير شنو هي
2: حسبي الله يا ونعم الوكيل 100 مره على الحق كثير عمر كامل او سلاط
1: تحياتي يا حبيبي مع السلامه يا ابو بنت عليك الى صوت شنو منتج ايش بيها ايه صور فيديوهات انت شيها شيها ضمك صوره اوكي

0: ألو
1: ألو،
0: شلون الصحة؟
1: أهلا ومرحبا.
0: تتذكرني؟
1: لا
0: أحمد.
1: أهلا يا أحمد،
0: شلونك؟
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: شنو نسوي؟ يلا قل لي.
0: كل شيء نسوي
1: بلاش. شنو اللي نسوي بلاش أو بفلوس؟ سوري، هو بلاش نسوي بفلوس.
0: لا نسوي بفلوس.
1: إيه شنو؟
0: النجمة
1: النسوان. الله أكبر، خوش فلوس. خوش فلوس وحلوة وجميلة. ها؟
0: اللوجي مال المدير.
1: اللوجي مال المدير يعني إيه، المنافق مال المدير. اللوجي خليه، لأن شوي ينطي باور للمدير، خليه ينتعش.
0: هذا العصفور الصغير
1: كان. إيه هذا، إيه البلبل هذا، إيه.
0: العدوال.
1: إيه.
0: والله هذا. غاتني
1: هذا، غاتني هذا. هذا قبل شويه خابر بسام وقال لك هذا اللي رش الصونده، فقلت له نقطع من عندها متر ونص، فنقطع متر ونص ثانيه من هذا الرجال اللي يرش بالشارع، وشويه البلبل نتعامل وياها من رش وجهه شويه.
0: انا عندي نص متر تقريبا او متر كامل.
1: نص متر تفلت من اليد، ما تفيد.
0: ما سحب بنزين خالها ويا
1: ما سحب حتى ما تطلع هذا الصوت، ما تسوي هاي.
0: صارها سنتي من هاي كبابة يعني.
1: لا لا، متر ونص حتى تلفها بإيدك لفة واحدة وعمود ما تفلت.
0: والله يعني تقعد تحكي انت يا هذا واحد ينطنط من
1: يمه. إيه يا شوف، أنا هذا اللي ينطنط كلش يعني أذيني نفسيا بصراحة.
0: أظن يعني أنا هسه راجع من تكريت ويفات كان عندي وهوسه وخبر تحكي في المدير، تحس اكو واحد يمه يغرق.
1: ايه
0: اوكي، قلت له يعني قلت له استاذ زحمه عليك، هذا
1: اليوم
0: كنت
1: اغلب
0: ممكن
1: نسكت
0: حتى
1: اعرف احكي
0: وياك.
1: اي ما يخاف، عافيه. واكو هذا اللوجي مال المدير اللي يعيدها الحكايه، مثلا يجي مثلا مدير يقول لك يابا مثلا احمد احنا نريد من عندك مثلا انه شويه تقدم مثلا منجز او باكر تروح، وش يقول؟ اي طبعا لازم باكر تروح. شو عليك انت؟ انت شنو؟
0: ويهز براسه بعد.
1: ايوه يهز براسه هو بالضبط. اي اي
0: تتذكر هذا الكلب ماده
1: شو؟ اي هذا باوع، هذا من انقرض كل البركه راحت.
0: ايوه اي والله. تحسه كلب ماده
1: شو يهز براسه
0: هو
1: بس يهز براسه. حلوه، حبيت والله. خوش افكار اليوم، احنا وايد هسه مو الدوله تريد فلوس، هاي جبنا لكم شغلات بفلوس حلوه.
0: اقول لك انت ملاحظ انه انا عد توالي؟
1: انت عد توالي؟ لا بعد بالتوالي. لا مو مسافر وطريق وهاي عادي ماشيك اياها.
0: والله من الصبح لي اسوي الدوريات ما بقى دوري مكسره.
1: اي زين ما شاء الله عليك، حلوه. هو الطريق هم حلو جميل.
0: لا الحمد لله الطريق زين والله.
1: ايه. شو وقت توصل؟
0: وصلت الحمد لله
1: وشكرا. ها حلو وصلت. يلا
0: اذا ارجعي
1: آه. يلا حلو، خير وبركه.
0: ايوه مو طيبه بس هذا الاستاذ التغطيه شويه ضعيفه بالنباع شويه، مهندس مو تمام.
1: ما يخالف، من اسمها عادي ما بيها التغطيه.
0: يعني شوية تغطية
1: منطقة تقابل بها ربك.
0: الحمد لله عبر
1: من يلا الحمد لله. اي من عبر ترتاحي. طيب
0: هذا ندرجوها وياكم، هذه
1: ما شنو
0: هي هاي يعني
1: هنا
0: وياكم.
1: اي اي ما خاف.
0: وهاي مال انجاب ولا ايد؟
1: والله مال انجاب، انا حبيتها مال مارين قالت يعني والكعبة تخبل وجميلة. راح تخيل
0: والله ثمانية. هم
1: شكو فريق ما طوبة ده تجيب لي مثلا أينشتاين وأديسون للحياة.
0: لا ذاك اليوم يعني تصور هاي صارت بالعيد.
1: ايه.
0: وكلهم مشترين مسدسات ما صشن. ايه. عنا والحرب يعني على على منطقة قريبة يمنا.
1: ايه.
0: عنا وحرب وثمانية هم هناك وكلهم عندهم صشن. زين ايه وثمانية وأبوهم حارس مدرسة
1: ما شاء الله. حلو ما يعني حلوة. ايه. راتبة قوي. ايه. ايه.
0: زغلت حارس مدرسة وهاجم الجهال بالشارع.
1: ايه. حلو
0: يعني هم
1: في أي يعني هم في طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. مع السلامة. ها عمير الله لا يونها
2: لا يونها ارحمها لجل عيونها
1: الله يكون بعونها.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: هلا سلطان.
0: يا هلا ومرحبا.
1: مساء الورد لك العمار.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. عمار اليوم مبدع.
0: اي جو دائما مبدع هو.
1: هيثم وكاظم.
0: اي كاظم وهيثم اشياء حلوه جميله. طيب سولفي لي. الو. الو. راحت لما وينها؟ طيب يلا. بصراحه شنو الشيء اللي ممكن يخليك انه انت يعني تسوي شيء ممكن بفلوس؟ اعتقد هذا الموضوع بحاجه الى انه احنا نفكر فيه. هواي من الافكار كانت حلوه، جزء من عندها كان جيد جميل وبفكره، وجزء اخر حقيقه يعني هو يمكن تراكمات نفسيه. انا مع المقترحين اللي كان يعني بوجهه نظري، طبعا موضوع جدا مهم موضوع المي، وهاي عملية الإسراف الكبيرة جدا اللي موجودة عند العوائل بموضوع المي، رش الحديقة، رش الطر، مي رش يقول يا ما يغسلين يغسلين ما يخالف، بس بالتالي أكو اليوم تم استحداث مجموعة من الأشياء اللي موجودة اللي هي عتلات آلات تنحط ويا الصواندة تنطي دفع أكبر وتقلل استهلاك المي، وهذه طبعا أنا أعتبرها من الأشياء الجيدة جدا، فلذلك من الممكن أن نستخدمه، ماكو داعي هالرش فاتح الصواندة وقاعد. هذا من جانب. الجانب الثاني أعتقد موضوع إلى أن استهلاك المي أصبح يعني الناس ولا تعرف هاي القيمة، وقيمة المال الذي يدفع لهذه الأشياء أعتقد هو راح يكون مناسب. السالفة الثانية اللي حجتها طبعا ريم تحياتنا لها، موضوع الإنجاب أنا أيضا مع هاي السالفة. اليوم إحنا قاعد نشوف جيل ينزل عندنا للشارع ما شاء الله عليه، أكو ناس ذكية، أكو ناس مبدعة، أكو ناس جيدة، أكو ناس مترباية، أكو ناس أخلاق عندها، أكو ناس عندها شهامة شجاعة، وأكو ناس بالجانب الآخر لا تربية ولا ناموس ولا شكل ولا محضر ولا منظر ولا هدف ولا كل شيء، بالعكس آفة لتخريب المجتمع. إذا بالتالي هو ليس الموضوع بالعدد بل بالكواليتي، بل بالأخلاق، بل بالتربية اللي يربيها الجيل. فإذا بالتالي إحنا لا نحتاج أعداد كبيرة، إحنا نحتاج أشخاص ذو نوعية جيدين. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع، ونلتقي باكر بحلقة أخرى من على الطريق. باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

منزل أمن رشد أفا أهلا بكم. رئيس جمهورية وزارة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة الزيد من البيت الأبيض الولايات المتحدة مشاركة استراتيجي للعراق والعالم. القائد العراقي والقوات السلاح يوجه تشكيل لجنة لتحديد شكل علاقة أمنية وعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. التعاون العام يوجب اتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اكتفاء 140 مليار دولار أنزاها تطيح بمدير الأجهزة العسكرية لمخالفة بقضيته لمشفى الجمعة. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الأول الكبير لم يحدد مصدرها. العملية المشتركة للعراق لا يكون طلق للنساء في أي دولة دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني مذكرة تفاهم عام كالة تعصية مفعولة. القيادة المركزية الأمريكية قواتنا بدأ موجة من الضربات الدائرة عن طاقة العراق ثلاث محافظات تسجل خفتين درجة مئوية لومدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني رشيد.com وعلى صفحنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. كل المتابعين.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.

0: hitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

ترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم ساعونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة.

أنا صافي أنا صافي أخذت يد بيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافي أنا صافي أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن

0: على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اللي تحبه صار أقرب. رشيد اليوم معاك وين ما تروح، حقيق الرشيد اف ام الجديد، واسمع برامجك وآخر الأخبار بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.
9: اسمع.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول لبطني مخلف عقارب ولا مخ...

مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون ميمة الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر. تحية أنا مشتاق لكم هواية, وتحية لأحمد الجنابي الغالي الأخ والصديق العزيز, تحية العمور, تحية لكل أصدقاء حقيقة مشتاق لهم هواية هواية. كانت عندي فحوصات يعني وعكة صحية وبعدها ما كملت, لكن أنا مشتاق لكم هواية واليوم قطعت الإجازة ورجعت. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001141150 7802111617. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو طبعا بمناسبة المونديال. الآن تجري أهم المباريات اللي تأهل إلى دور النهائي اللي هي الأرجنتين وإنجلترا. إلى الآن 0-0 وإحنا حاليا في بداية الشوط الثاني. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب الإنجليزي. راح تقولوني ليش مو ويا الأرجنتين؟ بسبب مباراتهم ويا مصر. أنا هيك أفسر الأمور. طيب اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم, لكن نسمع تحية من عموري. نسمع تحية من عموري, موضوع مهم ومع الأسف يعني احنا واصلين إلى هذه المرحلة. خليكم يعني.

اي حالات مثل ما سمعنا حالات اغتصاب للاطفال وغيره والى اخره، سوء تربيه، اخلاق بالشارع تعبانه، قله اخلاق، احترام ماكو، يطلع مشعشع، يطلع قبل نصيح له مشذون، مشذون بما هي مصطلح قديم، بما معنى انه ما مرتكز، يطلع بهواية حالات، يطلع سادي، يطلع هواية امور من غير الامور الشاذة وغيرها وغيرها. زين هاي ليش؟ هذا ولد في بيئة شاف البسط بين امه وابوه على اصوله، والله جديات، شاف حلبة مال ملاكمة، ما شاف عائلة، هو ما شاف عائلة، ما شاف حب وحنان واحتضان واحترام وعيب، وشاف الأب شون يخاف على أمه والأم شون تخاف على أبوه، ما شاف هذا الشيء، فشي يطلع، شي يطلع، خو ما يطلع عالم، ما يطلع عالم، يطلع بحالات نفسية، يطلع بإرهاصات، وبالتالي أيضا يعني أقل حالة تطلع عدة اللي إحنا نصيح عليه النرجسي، نرجسي زين ال ال ال يعني الشخصية النرجسية شخصية مؤذية، فهذا شون تريده يحب، شون تريده ينحب، هسه يقابل العلاج ما أعرف، أنا مو طبيب نفسي. ليش احنا واصلين الى هاي المرحلة؟ ما اعرف ليش واصلين الى مرحلة العنف الاسري. زين شيماء، الف تحية للعزيزة شيماء، تقول سلامتك، الف سلامة عيني، الله يعطيك الصحة والعافية. شيماء من امريكا، تحية لها واتمنى لها الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية. تحية إلى كل الأصدقاء. احنا ليش هيك واصلين؟ زين أباو عاني اليوم لا اكو رومانسية، لا اكو أباو على الشباب، يابا كنا قبل نسمع ها تحب، تتذكر هذا المصطلح، ها شو صار تحب، شوف دايخ صافن، يسمع أغاني، لو يسمع راشد الماجد، لو يسمع للقيصر، يا بشبيك أنا أحبها وما أعرف إيش، أكو كانت حالة صحية، إنسان لازم يحب، لازم يميل إلى الجنس الآخر، يعني هذه فطرة من رب العالمين حتى نكون ناس أسوياء. لا هسه الوضع غير شكل، يا بس صاير البسط على أصوله، ناس تبسط ناس، طبعا هذا شلون يبدي ناس تبسط ناس، هذا هو يتجاوز عليها. زين انت يابا اكو شغله، الله ابو الخير، زوجتك، خطيبتك، شريكه حياتك، هي مو ملكك، بس افهموا الرياجيل، بس افهموا، هي مو جاريه، والله هي مو جاريه عندك، هي شريكه حياه، يعني يعني يعني يعني انت ترى مو ملكك، خاف احد قايل لك ملكك وما ادري شنو، مثل ما سمعنا هذه القضيه مال هذا الدكتور اللي شوه طليقته، ما ادري سوى، مو ملكك، مو ملكك يا ناس، يا عالم، ترى الزوجه ليست ملك الرجل، ولا الرجل ملك الزوجه، ناس دا تعتبر ناس عبودية، تحكي ويا واحد أني إذا خانتني أنا، يا إذا خانتك أسا أبغض الحلا عند الله، الطلاق طلقه، مو تروح ترتكب جريمة. والله إي طفل عمره 10 سنوات صار يغتصب، صار من شي يسوي اي فوق، ها زين هذا من صدق، هذا يعني يكبر شي يسوي، يابا ماكو تربية، ماكو، هسه ما اخاف كلامي للبعض الناس، هسه على حديث ماكو تربية عمي،
هسه ما ادري اشوف الشارع شنو. هاي مرات اروح العب بلاي ستيشن، اروح العب بليارد، ما ادري شنو. مصيبه. اي وهاي الدراجات، اي اي اي عمره 12 سنه هو حدث. اي انا ما داعشي اللي طالع على ابو الدليفري اللي تعبان على روحه وخوش ولد ودا يوصل البيتزا ودا يوصل الهمبرجر، ما داعشي على هذا. لا لا هيك دراجه هاي ام الستين اللي زين طفل. مصيبه والله مصيبه دا يصير. تعنيف، قله اخلاق، قله. ذاك اليوم اباوع وحده من الـ من الـ من الاشياء التعدي على الذات الالهيه بمجموعه مال المراهقين. مع احترامي للمراهقين اكو ناس زينه ومؤدبين وكذا، لا ابي ربي، لا اخ، لا عم، لا جيران، لا ام، ما يصير. مجموعه مال المراهقين ويتباهون بسب الذات الالهيه، تجاوز على الذات الالهيه، على اي اساس؟ ليش هيك واصلين المرحله؟ سبع انت، احمد ربك واشكره على النعمه انت بيها، على اساس هو سبع يعني. اي وجيجاره بيده من عابه تعلوم التعبان. هو انت اذا غصيت بتن منايا اربع يتلاحقوا لك، لو ما يتلاحقوا لك يظلون يضربون على ظهرك والعشا خباز. شلون؟ هذا واحد، هاي من صار. طبعا هو على قولتك فيروس كورونا قعد العالم وقفتك رجل. لا احترام، لا. بعدين مره تفوت بالشارع، هسه انا يمكن راح اعبر على غير مواضيع، مره تفوت بالشارع ال ال ال الكلام عفوا يعني الكلام القذر والكلام يابب، ناس فايته بالشارع، ناس فايته بالشارع. كنا قبل انا والله العظيم اذا نسواني فوتن نظل ساكتين، عيب يعني. انت سبع مثلا، كانت اذا بنيه تفوت حلوه شابه انه واحد بينا يذب نكته، مو حرشه، يذب نكته على اساس حتى شنو؟ انه هو يكسب يعني، يفرح انه يضحك بنيه حلوه وتضحك هي كشابه، بس لا يتحارش ولا يسوي شيء ابد ابد ابد ابد يعني. هذا الشيء كان من سابع المستحيلات. هسه المصطلح الجديد صحوا له تابو. تابو شنو هو يعني؟ شيء كان خط احمر. مهم والله ما اعرف يعني حقيقه. زين احنا ليش وصلنا الى هاي المرحله ما ادري. خلينا نسمع من عموري على 0780211415.

0: عندنا اتصال. الو. انقطع الاتصال. طبعا زميلتنا العزيزة صديقتنا الغالية الإعلامية الرائعة مروة الخفاجي يمكن ويانا على الخط. الو. اتصال. الو.
1: الو.
0: الو يا هلا.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: انا كتاب.
0: يا هلا بيج.
1: وهران قبل ما يعني تسترجع ذاكرتك.
0: شلون العفو؟
1: قبل ما تسترجع الذاكره. انا وهران.
0: اي وهران هلا بيج شلونك؟
1: هلا وبيك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. هلا بيج وهران. الله يخليك.
1: شنو هاي الوعكه الصحيه؟
0: الله يخليك. اي والله شوي هاي الدوار دي يصير عندي. شلونك؟
1: الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: يا هلا بوهران.
1: الله يخليك.
0: وران شنو رأيك بالموضوع هذا مال انه رجل يعنف المرأة والمرأة تعنف الرجل؟
1: بعدين يعني ربطت كل الأحداث هاي اللي قلتها انت سواء انا يعني بيصير بين الزوج والزوجة ونتائجها على الأطفال واني اشوفها كلها سببها واحد خصوصا للأطفال هذا الموبايل.
0: ما اعتقدك يعني هسه هذول يعني هذول هسه هاي الدول المتقدمة يعني يعني هاي السبب هسه ليش مو متقدمين؟
1: اكيد يعني حوادث واكيد عندهم يعني
0: عندهم بس مو هيك
1: مال اعتداءات على
0: عندهم بس مو هيك.
1: بس هو هذا الموبايل اللي يعني ماخذ ثلاث ارباع وقت العالم او كل وقت العالم وهاي المسلسلات التركية يعني هاي كلها همين تسبب خلافات بين الزوج والزوجة وتخلي المرأة تطلع على فد الثقافة ما موجودة.
0: يعني أنا إذا أشوف هسه مسلسل تركي يعني أخلاقي تتغير؟
1: لا لا لا مو هيك. يعني أكو أنت واصل مرحلة من الثقافة والمعرفة والوعي والإدراك ما راح تتأثر.
0: زين.
1: إحنا نحكي على ناس يعني عندهم قلة أو فقر بالثقافة بالدين بكل شيء. فأنت أيه. الطفل اللي هسه هو 10 سنين شو معرفة يعني العفو الاختصاب.
0: نعم.
1: فهذا جاي من انه الموبايل متروك بيده 24 ساعة شو معرفه هو.
0: زين ليش ما نقول هذه حالات نفسية او امراض نفسية بدأت تظهر على مجتمعنا؟ يعني كانت انه مجرد السوشيال ميديا قبل انه ما مسلطة الاضواء ما مسلطة يعني كان كل شيء موجود كانت كل الامراض موجودة قبل.
1: ما هو استاذ مهيما شلون اعرف هاي الاشياء غير 24 ساعة الموبايل بيدي؟
0: بالعكس انا اشوف وهران انا اشوف السوشيال ميديا اليوم والعالم هذا المنفتح هذا كشف وسلط الضوء على هواية حالات.
1: ما اعرف استاذ مهيما انا هسه مثلا يعني انت يعني ما شايفها انه عندها تلعب فد لعبة معينة.
0: نعم.
1: يطلع لك فد موضوع جدا ما حلو.
0: زين
1: انت بهذا وعيك تتجاوزه. اكو اطفال هي تلعب بس تطلع لها هاي الاعلان بطريقه مو حلوه هذا راح ياخذ حيلقط. طيب. وانت تشوف انت يعني عمره بالابتدائيه هو موبايله بيده 24 ساعه.
0: طيب.
1: فاني اشوف يعني الموبايل بيد الاطفال خطر جدا. وهاي الثقافه دي نشروها ثقافه العفو الاغتصاب.
0: زين شنو زين دقيقه شنو الزوج يضرب زوجته هسه تليفون هنا هم العلاقه
1: ما هي سببها الاستاذ بكل الاحوال انت يعني الحال اللي وصل له انه يريد يعني حالته الماديه يركض ويجيب للبيت وهي مراضيه فتصير تصير او بالعكس
0: يخو ما يمد ايده عليها يعني
1: هو زين وهي مو زينه ما هي علاقات ما يفهموها يعني هي

0: شكرا لاتصالك حقيقة.
1: تسلم. شكرا.
0: يا أهلا بوهران. اتصال. ألو.
2: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا.
2: شلون الكتاب؟
0: يا هلا.
2: وياك مستمع قديم ومشترك جديد.
0: مستمع قديم مشترك جديد. هلا بيك.
2: الله يسلمك. طبعا أنا كلش أشكرك على هذا الموضوع وعلى أنت. هذا الإطراءات الجميلة.
0: شكرا حبيبي أنت.
2: بس أستاذ يعني هو هذا الواقع كله غير طبعا. يعني دا أشوف أنا سبحان الله أشوف أنا مواليد 86.
0: 86
2: يعني إيه؟ ما أقول لك أنا وعيت على ذيك الفترة وعلى ذيك الفترة.
0: لا تملحق على الزاكور.
2: إيه رفضتك. بس يعني احنا نجي من يعني نجي من منطلقات ادبيه يعني ودينيه وعقائديه لنفترض يعني هسه اكو هواي ايات سوره النساء يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل بينكم موده ورحمه ان اكرمكم عند الله يتقاكم. يعني اذا نجي على التعنيف فهذا فشي مصيبة أستاذ. هسه جاي نبغي تيجي على تخلي أصبعك على نقطة الضعف أقول لك وين
0: زين.
2: يعني هسه أنت تيجي هسه راح تقول لي يمكن صحيح هذا الحكي. أول شيء الزواج المبكر أستاذ هذا اللي هسه اللي يعني هاي مصيبة العصر هسه إحنا اللي جاي نمر بيها.
0: زين.
2: يعني طفل عمره يعني مع احتراماتي يعني أكو بشر مثلا هو صغير بعمره بس كبير بعقله.
0: طيب
2: بس احنا جاي نسولف هسه على اللي جاي يصير هسه بواقعنا طبعا احنا وبالاخص العراقيين. صار عمره 15 16 سنه زوجوه. زين هذا شو مفتهم من الحياه؟
0: طبعا
2: شنو واصله من الحياه؟
0: شنو
2: المسؤوليه اللي واصلته؟
0: هسه اخاف هسه حد يزعل. عقله ما مكتمل
2: صح لو لا اكثر.
0: هي مع احترامي طبعا يعني تحياتنا مو انتقاصا ابدا.
2: والله
0: هو مراحل يعني هذه
2: الكروموسومات مالته تتغير.
0: ما ادري اقول لك
2: انفعالاته
0: يعني ظل مودي لي
2: والله. والله يا استاذ عندك الثانيه يعني هسه مع احتراماتي لكل العوائل الطيبه ومع احتراماتي لكل رجل ومراه عندهم اسره ومحافظين عليها. هسه انت كبرت له كبر جيب له الايباد أو جيب له الموبايل وخطية وكذا. زين أنت إجا فد يوم الأب أنت قائد يعني أنت ربان يعني فد يوم تابعت ابنك الساعة 12 أو بالوحدة بالليل شفت إيش جاي تابع إيش جاي يشوف.
0: صحيح.
2: الطفلة هاي اللي عمرها 10 سنوات بالخامس ابتدائي أو بالرابع ابتدائي شفتها جاي يشوف.
0: صح.
2: يعني استاذ يعني اكو شغلات هسه عندنا رقابه ماكو رقابه ابويه ماكو تربيه اسريه. استقبل الله العظيم انا وعيت على فد شغله هسه انا مفتقدها يا استاذ. يعني قبل انا عندنا جيراننا دايرنا والله استاذ انا بالمتوسطه افتح الباب وافوت وهاي اختي وهاي ولا افكر التذكيرات هسه اللي جايب العقول بعقول الشباب. افتح الباب واطب وخاله شو مسوي غدا واكل يمه خاله شو مسوي عشاء واكل يمه. يعني انا على هاي واعي.
0: اي اكو احترام اكو بساطه اكو فطره. صح.
2: يعني انا هسه عندي اطفال ثلاثه واحد بالخامس ابتدائي واحد بالثاني ابتدائي وعندي واحد عمره سنتين.
0: الله يحفظك.
2: بالله العظيم خايف من الحقبه الجايه راح اشبه ماتنا احتمال يعني هذا يقوم يعصيك اذا ما هسه تضبطه يعصيك ويشذ. انا دا اشوف هسه بالشارع هو الشذوذ.
0: لا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني
2: طبعا
0: الدنيا بعدها بخير. لا بالعكس
2: والله. بس انا اختصرها يعني فد مقوله كلش جميله يقول انما الامم الاخلاق ما بقيت فان بقيت هم بقيوا.
0: صح صحيح.
2: يعني رب العائلة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: صحيح.
2: يعني رب العائلة ورب الأسرة وكل واحد أولي أمر يحاسب يوم القيامة على هذا اللي يصير بينا.
0: أنا كلش أشكرك.
2: الله يسلمك أستاذ العزيز.
0: يا هلا.
2: الله يخليك.
0: ونورت.
2: الله يسلمك.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل أصدقائنا. اتصال. لو
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: هلا بيك
0: يا ميت هلا.
1: كانت عندي طلبة ويا عمر. مدى حصل
0: والله. يعتذر طلبة. يعتذر عمر بالجو.
1: أنا كلش مشتاقة لك.
0: يا هلا يا ميت هلا.
1: هلا بيك.
0: إعلاميتنا الحلوة جميلة.
1: تدول وجهك يسلمك.
0: شوف هسه بالتليفون وصوتها حلو لعدها بالورا الميكروفون شون.
1: الله يسلمك.
0: عمر يعني يقول أحلى برنامج.
1: أنت كأنك في قلبي على الموضوع اللي اليوم ماخذه. يعني صار لي أيام أريد أحد يحكي، أريد قناة، أريد أحد يتناوله مثل ما أنت تتكلم به من كل الجوانب. يعني الرشيد دائما والله سباق بأنه هي تتناول مواضيع الاجتماعية. ومهيمن أنت عاد إنسان مثقف إلى درجة أنا أدري بك أنت أرضى مع الكتب.
0: فدوى لعينك. ما سمحوا على البليارد عايف الكتب.
1: يلا ما خليت كتاب انت ما يعتب عليك.
0: لا انا طبعا يعني
1: شاق انا العب الوعي والثقافه تشوف نفسك هاي اكتفي
0: سلمش. لا والله انا شو اسوي، العب واروح سينما والعب بلاي ستيشن واقعد بمقاهي كلنا نسويهن، بس اقرا كتاب وما اذي الناس واحترم الناس.
1: دقيقة نعطيها حقها. نعم
0: عفي عليك بالضبط.
1: نعم
0: يعني شفتي قبل على طار السينما شوي خلي ضحكك لان الموضوع اللي نحكي به موضوع مؤلم حقيقه. فقبل لا نطب بهذا شفتي صقر الكناري لو لا؟
1: كلش حلو.
0: هو غير يخبل.
1: كلش حلو.
0: هسه عبالي بدي اسوي له دعايه والله.
1: يعني بالنسبه للموضوع والله يعني صدق عاشت ايدك،
0: لانه
1: احنا الكل على درايه انه جهات عملت على تخريب المجتمع، فنحتاج حقيقه ثوره وصعقه للمجتمع على مود يعني يرجع. بس هي احنا ايش نحتاج؟ نحتاج انه هو يعترف اكو ازمات نفسيه داخليه لازم يعالجها. احنا عندنا مدى يعترفون يلقى لنفسه مبررات حتى ما يقول انا غلطان. لا، اعترف بغلطك وخطأك، ويعني لأنه بالتالي الواحد راح يصيرون هذه الملايين اللي راح تصير، فأنت اعترف حتى تربي الأجيال اللي من نسلك راح تجي بعدك. فيعني مع جل الاحترام، وأنا جدا أحترم اختلاف الآراء، بس سمعت الأخت اللي اتصلت بأول مكالمة أول مشاركة عفوا، يعني أنا أعرف أنه المرأة عدوة المرأة، خد تتقبلها مني.
0: طيب.
1: لكن قالت يجوز هي معاندة. هل يا مهيمن المرأة من تعاند ماكو فتشي اسمه علميا هرمونات أشياء نفسية ليش يعني تضرب؟ زين الإضراب اللي رب العالمين تحدث به بالقرآن الكريم هو الإضراب عن الشيء، يعني الهجر. بالتالي أنت يعني هو قدم وأخر جل جلاله، لأنه المرأة مجرد ما تهجرها شو تريد تسوي لك؟ زين انت من راح تسبق الضرب راح توقع من عينها، ما راح تطيقك بعد، راح يبقى هذا الموقف ببالها، راح تنفر من عندك وتكرهك وتبدي المشاكل.
0: عفي عليك.
1: اهجرها انت نص العصبيه اصلا من الانسان.
0: ازعل ازعل. ما تعرف تزعل؟ ما تعرف تزعل؟
1: اطلع من المكان يعني من غير
0: اطلع اطلع من البيت. اطلع من البيت وازعل.
1: غير يعني ما عاد مدى اعرف شنو هذه السلوكيات اللي انت معقوله يعني هي
0: يخلي عقليته ويخلي لا زين انت يعني شنو يعني تطلع عقوتك على بنيه يعني حلوه مثلا؟ والله ما
1: مستحيل ماكو شيء. يعني هو لو كان رجل حقيقي ولا ممكن مهيمن ولا ممكن يقدر يرفع ايده على مره. رجولته ما تسمح له.
0: صعبه
1: يعني. والله كان عندي صديق من الوسط الإعلامي يقول مرة صار أنا يعني ذكرتها قبل أيام صار خلاف بينه وبين أخته كبير، فجانا إيده مشققة منه فده يقول إنه باقي يضرب بالحائط. قلت له أدري هذا حل؟ قال لي حسيت إذا راح أضرب بني رجولتي راح أخسرها وما أظل أنا بعين نفسي مثل ما أنا.
0: عمار يقول أنا شفت هذا الستوري. يقول عموري
1: اي باوع والله هذا اني الولد اعرفه من 10 سنوات دائما اذكره. إيه
0: هذا مرتب. هذا هذا مرتب
1: يترك بصمه ويترك انطباع عن نفسه.
0: إيه شلون
1: يعني هذا التفاخر بانه والله انت سبع ده تضرب مره مثلا عبالك العالم ايش راح تقول لك؟ اطلع
0: ما اعرف. لا هي مو يقولوا له بس هي حاله هو مرض هو هواي تفاصيل. واكو شغله همينه مروه، اكو شغله قاعده تصير اللي هي التعنيف مو بس من الرجل، ده يصير من قبل المرأة يعني. طبعا البعض
1: أعرف يعني، أنا قرأت المؤتمر الأخير مهيمن، أحس الموضوع يعني بمبالغة يعني. أنا ما أتخيل صراحة رجل يروح يشتكي على مرأة ضربتني أو أم جهالة أو زوجته ويريدها تنحبس، يعني ما أحسها منطقية. يعني أنت اليوم، أنا الرجل جدا كبير بعيني، الرجل الحقيقي جدا عظيم
0: هاي
1: بعيني،
0: انت هيك تفكرين،
1: فهذا يفرض
0: انت
1: احترامه
0: يعني
1: وهيبته
0: تربيتي الصحيحه.
1: من نظره للمرأة يتحكم. يعني اكو امور، لا
0: والله مروه
1: اكو
0: انا فد مره
1: كاريزما،
0: من المرات
1: ما
0: والله
1: اتخيل يعني مهيمن بالله عليك،
0: قولي
1: انت تتخيل مرأة تضرب رجال ويروح يشتكي عليها ده يحبسها؟ يعني هذا لا هو عنده غيره قابل انه تاخذها دوريه، ولا اني اتقبلها تمديده عليه وهو رجل بسيمه كامله.
0: اي مجتمع
1: يعني
0: 10 سنين عمره وصاير يختصب وصاير ما الله ما اعرف
1: يعني هذا الموضوع، لا أنا
0: صار
1: مفارقة،
0: مجرمين صارين.
1: أنا مفارقة الإنترنت يمكن يوم كامل ما أفتح، مصدومة من
0: والله سهل.
1: هؤلاء يعني دول الأطفال، مين ما تجي تريد تطلع أنه مبرر، ماكو ولا قيد شعرة ثغرة بأنه أنت يعني دماغك يتقبل الموضوع.
0: بالضبط
1: فأنت تكلمت بموضوع حمردت والله ضروري،
0: شنو
1: ولو أن مكالمتي طويلة جدا.
0: بالعكس
1: أعتذر.
0: بالعكس بالعكس خليك وقولك كل الوقت
1: في دول عينك تسلم.
0: سلمت.
1: يعني والله أكو هواية نقاط ذكرتها أنت كلش أحب أناقشك بيها ونوعي بيها، لأنه المجتمع كلش يحتاج صعقة، كلش يحتاج أنه يرجع واحد. بالتالي أنا دا أشوف اليوم أكو انسلاخ للأخلاق مخيف، تحدثت حضرتك بالأخلاق أيضا يعني مهيمن، والله
0: تعرفي.
1: العظيم أكو تفاخر بالبذاءة مخيفة.
0: هذا مال يعني انه يكيف انه هو مثلا انا شفت ناس حقيقة يعني هذه أذتني مروة تني شنو يكيف انه هو ضحك على مثلا صديقة، كيف ضحك على سعوفي رجال ومرأة.
1: ذكرت انه ذكرت قبل شوية انه شباب من قاعدين انه بمفردات بذيئة، ومن تفوت بنية ما يتوقفون بل يفتخرون، قبل كنا نسكت قلت فعلا. يعني بالتالي انت لنفسك الناس راح تشيد بتصرفك. يعني جهنة ترى ربيناهم هذه التربية القديمة اللي من يشوف مسن يركض يشيل العلاقة،
0: صح،
1: وفعلا الناس كلها تحبهم
0: واكو شغلة
1: ويقولون
0: عفوا
1: ليش ما تربون جهالكم؟
0: صح، اكو شغله مروه حتى احنا من كنا مثلا بدايه الشباب من نشوف بنيه حلوه، تتذكرين شي يسوون يعني بدايه هاي بدايه الشباب تحاول يقدم كل بطولاته على مود تنعجب بي، بس ما يحاول لا يتجاوز عليها ولا
1: نعم
0: ابد
1: بالضبط.
0: ابد يحاول يصير
1: اخلاق يعني
0: يصير شهم ويصير ما اعرف ايش ويصير كذا ويصير كل شيء مرتب ومن من هاي التفاصيل وكلامه حلو او يحكي نكته حلوه او ويختار
1: ناس تحبه تذكره بالطيب. ليش ما نرجع هذه الاخلاق؟ بالتالي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول وما بعثت الا لاتمم مكارم
0: الاخلاق.
1: اي وين الاخلاق اليوم عند المسلمين؟ مو بلد اسلامي؟
0: كارثه.
1: مع الاحترام اكيد لكل الطوائف العراقيه،
0: اكيد اكيد يعني اكيد،
1: لكن اتحدث عن العام. اي وين الاخلاق؟ مو انت تخلي اصلا الناس تنفر من الاسلام باخلاقها.
0: زين احنا مو ارض لاقدم الحضارات،
1: حضاره نعم
0: اللي علمنا الاخلاق والمسل وعلمنا الطب والرياضيات والى اخره.
1: يعني هذه الشريعه العظيمه اذا ترجع تقراها تقول هذول شلون كانوا مطبقين، ما مخلي ولا ثغره حمرابي بانه هو يخليك تلتزم غصبا ما على الواحد ب هسه قد يكون بعض الاحيان بعنف مسله حمرابي، لكن ما كان اكو جرائم ولا كان اكو، لانه اكو خوف. هسه انت اذا ما تعبانين عليك اهلك ما مأدبيك، بس اكو خوف. هسه احنا لا خوف من القانون، لا شوي متهاون ولو قانوننا يعني والله
0: قانوننا والله قوي،
1: القوانين الجيده لكن
0: والله
1: تحتاج
0: قوي قانوننا.
1: تطبيق، لكن تحتاج تطبيق قوي ورادع لهذه الحالات حتى يرجع يعني هذا الخط اللي نفتخر به. يعني بعد كم سنه الاجيال ايش راح نلقاها اذا هسه بعدين انا اشوف مرات عمر الرجل مسن يعني جده ما عنده اخلاق، اقول هذا جهاله شنو؟
0: عفي عليك عفي عليك عفي عليك عافية عليك.
1: يعني وين مودين المجتمع انتو؟
0: خو هاي
1: هادر هاي الكلمة اعتقد راح تنقرض مهيمن رحم الله والديك على هالتربية، يمكن بعد ما
0: مو اي عافية هي اي
1: ليش هيك؟
0: اي اي اي طبيب يعني كبير بالعمر يغلط على طبيبة صغيرة وياه. زين انت واصل مرحلة الطبيب، واحد يشوه انت زين طب دارس طب، يعني انت قمة بالرقي والأناقة والترتيب، ويطلع من عندك هذا المجرم.
1: بالضبط، يعني هذه صدمة أخرى يومية.
0: أقول لك شنو هاي ما الواحد ينام
1: ينام يوميا حال بلي.
0: زين العفو، شنو واحد ينام وإذا هو مثلا يجوز خاين، يجوز عنده علاقة، يجوز أي إن كان، شنو ينام احتمال هي تجي تكتله هو نايم؟ لو ترى والله العظيم
1: يعني أنت قبل شوية ذكرت قلت المشاعر وما شاء شنو ذكرت الرومانسيات، يعني ترى المشاعر رب العالمين نطانا إياها.
0: إيماش
1: فأنت اليوم من
0: هسه احنا
1: المشاعر الله نطاها صح لو لا؟
0: صحيح.
1: أنت اليوم من تجي تفتخر بأنه أنت عرفت بنية وضحكت عليها وأخذت لريدة منها وعفتها، إيش قد سبع؟
0: يا با كارثة هذا،
1: مصيبة
0: مصيبة اللي قاعد يصير، مصيبة. أنا أعرف حتى اللي يحبون، حتى اللي إحنا نقول واحد عليه أبو بنات مثلاً وكذا، تشوفي كل شيء خاف على البنية اللي يطلع وياه، حتى إذا دا نحكي على هذا المستوى إنه هو واحد أبو بنات.
1: هذه الفطرة فعلاً مثل ما أنت ذكرتها، ليش يعني شكوا بيها؟ الله نطاك هذه اللي ما معالج قد كان يتغزل فاطمة الزهراء. يعني أنا ما أدري هذه الأمور الدخيلة أنتوا ليش دا تعظموها ودا تكبروها، وهي ما مثل هذا اللي خاف يقول اسم. هسه هو حقه لأنه المجتمع للأسف سيء يقوم يصيح له باسم أمه لو زوجته، بالتالي إحنا فاطمة الزهراء ابنة النبي نعرف اسمها، العفو نعم يعني خديجة زوجة النبي نعرف اسمها، يعني شبيه الاسم أنت
0: ما أعرف ما أعرف يعني ترى حتى إذا نجي
1: صارت عيب عندكم والعيب مباح كلش طبيعي.
0: مروة تخيلي قبل بغداد القديمة في محلاتها في يعني بدرابينها يصيحون الـ الواحد باسم أمه، هذا ابن سنية تعال احكي وياه.
1: وشكم ربيتني
0: ابن فهيمة
1: يا أمي؟
0: أي والله العظيم
1: نعم،
0: ابن صبرية، ابن فهيمة،
1: ابن من الأم
0: ما أعرف والله العظيم. أنا دا يصير
1: يعني شيء أنا دائما أقول أعظم شيء رب العالمين نطعنا يا الأم، يعني ما
0: هو دا يصير عند ازدواجية.
1: الله يحفظ الأمهات ويرحم الأمهات اللي راحت، لكن أنت عوفك من الـ إنه هو اليوم يعني إحنا ما نريد نجيب أسماء، لكن دكتورة عنفت لكن تأخذ ضناها فلذت كبدها منها وتقولهم ما أقول لكم هي وين هاي الطامة الأكبر، أنت إيش دا تسوي؟
0: لا احنا
1: انا اتمنى تقتلها وهي عدله، ماكو فد شيء اسمه إن انت اصلا لو كنت يعني اني اكو هواي رجال اكيد يعني صدق ان اكو نساء قصرا، وللاسف ايضا هذه تربيه اهل للاسف.
0: اي كل واحد يروح الحاله مروه، كل واحد يروح الحاله،
1: بس اني اجي احاربها بضناها؟ لا واقفه
0: مروه ماكو شيء اسمه ملوك.
1: انت كبير اليوم تقبل واحد ياخذك منه مايك يقول لك بعد ما تشوف؟
0: والله ما ادري،
1: وانا كبيره ما اتقبلها انهار هسه.
0: اي ما يعني هو الانسان
1: ليش تطلعون مجتمع وحشي؟
0: الانسان انولد، الانسان ولد حر، فلا هو هي الزوجه مو ملك، مو طابو، هي عقد شراكه، يا تفاهمنا كان بها وانا
1: يعني عارف. هذا موضوع اخر عاشت ايدك عليه
0: ويدش.
1: واحد هذا موضوع اخر عاشت ايدك عليه، لانه يعني هم اثنين قرروا يكملون حياتهم مع
0: بالضبط.
1: بعض واحد يضيف الجمال على حياة الآخر
0: على قولة عادل إمام، هم يحبوا بعض
1: يزيدها تعاسة من قبل الزوج، وهي بالتالي راح تكون عندها اضطرابات نفسية وعقد وخنقة وراح تعكس لك هذه التعاسة.
0: صح.
1: ليش؟
0: فيما لا فيما لا،
1: كل إنسان ملك لله يعني مو؟ بالتالي لنفسه. زين أني أضيف لك جمال على حياتك، أنا دخلت حياتك حتى أسعدك من الطرفين،
0: المفروض
1: مو طرف واحد
0: المفروض.
1: اطلاقا
0: المفروض.
1: فهي ليش يعني هذا التعنيف والاضطهاد والمحاربه
0: لا هم يعني هم يدخلون من حياه رومانسيه الى حلبه مال ملاكمه، منو اقوى من منو؟
1: يعني راح اقضي عمري بهيك حياه ليش؟ ما انت تقررها ما اريد كل شيء بي. انت تقرر هاي سوري يعني دا احكي بمداخلات لين بالسياره.
0: فاهم انا فاهم انا تحصل لي هاي الحاله
1: ما ادري. بس الموضوع يجنن والله ارجع واقول لك وكنت اتمنى احد يحكي بي لانه المجتمع والله يا مهيمن يحتاج كثرنا من هذه المواضيع وانت يعني. جدا مثقف وتعرف شلون تتحدث بيها وتصوغها وتعيش صياغه اصلا يعني ما يجب صياغته بالمجتمع. بارك الله بكم على والله هذه المواضيع يعني اتجاه البوصلة يحتاج انه نرجع نوجهه بالاتجاه الصحيح لانه دا يروح كلش خارج السرب تحت مسمى العيب وتحت مسمى امور دخيلة ابتعدنا حتى عن الدين يا مهيمن. الدين كل جمال من يروح يقرأ بي وبأصوله الحقيقية وبمراد ربك برسالته عبر نبينا محمد. لا لا بعيدة كل البعد عن اللي دا يصير. أكو ظلم وأكو سوء أخلاق وأكو أشياء دا تصير وتلقاه يروح يحكي لك إنه بالدين هو بعيد بعيد كل البعد عنه. عشتيتكم
0: أنا أشكرك إعلاميتنا
1: الله يسلمك
0: الجميلة والصديق كل شيء.
1: شكرا لك رشيد
0: مروة الخفاجي نورتي وهذا في الدهداء هيك شيء حلو بسيط من عندي ومن عند عمو.
1: شكرا
0: الله يسلمك.
1: شكرا لكم اثنينكم حبيبي مع السلامه
0: يا هلا. ها حبيبي اي مروان وياي بالجو ما انا اقول بساعه تحيه لمصطفى أب... اي طبعا على فكره الان الآن الأرجنتين تقدمت على إنجلترا. طبعاً حالياً ولاء ومصطفى أوبا حالياً بربيل يعني بهاي الوضعية والهاي ف يعني رجعوا نصيحة كافي شوية رجعوا شوفوا بيتكم شوفوا هي مو يعني المهم فتحية طبعا لكل من يتواصل ويانا وتحية لكل أصدقائنا وأهلنا ألف تحية إلى ليوثي تحية إلى أسهل تحية إلى كل أصدقائنا. الآن الأرجنتين تفاجئ إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد وباقي 4 دقائق وقت متل ضائع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5 عندنا اتصال. ألو.
1: هلا طال مهيمن.
0: يا هلا بيك. هلا بيك وهران.
1: يعني ست مروة هي أولا ما تعرفني
0: زين،
1: بعدين هي امرأة معقولة من بني جنسها تصير هي عدوة لها؟ يعني أساني امرأة يعني عدوتي تكون امرأة؟
0: يعني
1: جابت مثل أنه يعني المرأة عدوة المرأة.
0: لا هذا مثل، هذا مثال أنه مرات أكو نساء ضوج من النساء، هي هيك تقصد مخ، ما هي ضوج من النساء، بالعكس هي مدافعة عن النساء. نعم
1: هي شفت همة من الموضوع، يعني أنا مجرد أنه فد امرأة غلطت بتفصيلة صغيرة
0: زيان.
1: فمن أقولها مو معناه أنا عدوة المرأة عموما، يعني أنت ما تعرفني، يعني أنا أعطي دورات أصلا بتمكين المرأة، أعطي دورات بتدريب المرأة، ما تعرفني هي حتى توصفني
0: وين العفو في وين، في أي مركز تنطين دورات؟
1: يعني مراكز تدريب، يعني أعطي بالإدارة وبالإدارة الحديثة عموما. أستاذ مهيمن أرجو أنه مثلا
0: أي
1: المرة يمكن
0: وين العفو إذا تقدرين يعني حد على مود الناس مثلا
1: على وزارة النفط.
0: هلا بيك.
1: المهم أستاذ يعني هيك يعني جبتها يعني مع احترامي وتقديري لست مروة ما أعرفها أنا، بس عموما ما يصير واحد بس مجرد ياخذ الحكي اللي هو يريد يقول عليه المثل.
0: لا هي مروة زميلتنا وعزيزة علينا، فبالتالي هي قاعد بالعكس، هي قاعد خطية تدافع عن النساء، هي تدافع.
1: لا قالت أني أكو فد موضوع
0: الإعلامية مروة الخفاجي بالعكس، هي
1: قالت فعلا المرأة عدوة المرأة.
0: هذا مثل يعني شلون يقول لك رجال يعرف رجال،
1: يعني على اتصالي قالته، يعني معناه أني عدوة المرأة.
0: لا لا لا لا هي مو عدو، لا لا لا مو عدو، يعني هسه واحد يقول له أنا يابا يعني غرقت من فوق لجوه أو خشيت جوه هدومي، خو ما أنا راح أطب صدق جوه القاط، حكاية معنى.
1: لا أستاذ مهيمن نعم. أنت يعني مثلا
0: مثل
1: يعني
0: يضرب،
1: نعم أنت اعتقدت في الرجل ما بتصرف ما، بس مو أنا أجي أقول والله مهم إن عدو الرجل مع أنه يعني هو رجل، ما يصير.
0: لا لا لا مثل
1: تفصيلة معينة
0: مثل.
1: أنا من حكيت عن المرأة، ما حكيت يعني
0: مو أنت، هي ما قاصدتك. لا لا العفو أهران، هي ما قاصدتك صدقيني يا أختي العزيزة.
1: قالت المتصلة في
0: قالت بالعكس أنا مع كل المتصلين، وخاصة هي بالعكس هي منا يعني هي وياك.
1: لا أرجع للمحادثة، يعني ما أعتقد أكو تسجيل أو شيء، بس

0: قاعده تسولف عن المراه، هسه تقول لك المراه اهم عدوه المراه، حكايه هي ما مو يمك، مو يمك.
1: هي اول ما بدت حكت على المتصله الاولى وحكت على هذا الموضوع انه هيك قالت،
0: قالت على على قالت على جزئيه الضرب، قالت ما يصير على جزئيه الضرب حكت.
1: الله يبارك فيك، انا متابعتك ولا تخليني يعني يعني أنا أول ما حكيت
0: دقيقة بس دقيقة العفو لا تخليني شنو تلغين المتابعة؟ ألغيها المتابعة
1: لا تخليني أزعل منك يعني
0: أنت تزعلين مني عن شنو مثلا؟ تخليني ألغي المتابعة لا تسمعيني غير يعني مثلا؟ هي لا تسمعيني
1: لا هي لأنه إعلامية مثلك أنت تدافع
0: عنها. ما أدافع يا أختي بع أنا لا ال ال يا أختي العزيزة أنت عزيزة علينا وأنت ايضا صديقه البرنامج، بس هي ما حكت عن اساني. لو مروه حاكي عنك كان اقول يابا مروه ليش تحكين على البنيه، بس ما حاكي عنك خطيه، بس هي تعرفك حتى تحكي عنك.
1: لا لا انا حكيت ان قلت لك المراه جزء عندها رجلها هيك بدي اشرح لك. هي ايش قالت اول ما بدت؟ قالت انا المتصله الاولى يعني ودا المراه عندت صدق المراه عدوه المراه، يعني حرفيا يعني ترى من نوع انا اقصد الحكي. إذا تتذكر
0: قالت لا تزعل من عندي اللي أيه. للمتصلة الأولى أختنا العزيزة قالت لأن المرأة عدوة المرأة، لا تحكي شي كمثل، مو أنت عدوة أبد أبد، بالعكس أنت غالية وعزيزة وعلى رأسنا. لا لا لا ما لا لا تأخذيها بالحساسية، يعني أنا أقول اليوم خشيت جو هدومي أو رجلي صارت خيوط، يعني رجلي صارت خيوط بالعكس متروسة عضلات.
1: هسه هي امرأة أيه. يعني الدافع عن بني جنسها اكيد من الطبيعي، يعني هم امراه دافع عن بني جنسي شعليه بجنس الاخر.
0: لا هي حكت كانصاف، دا تقول ما يصير رجل، هي دا تحكي حتى على الرجل اكثر حكي ترى على الرجل، وانا رجل وما بالعكس انا وياها.
1: بس هو اول بدايه حديثها استاذ مهيمن، اول بدايه حديثها كان نعم. علي عموما هي يعني ما قلت لك ما تعرف، يعني انا اصلا منسقه المراه في الوزاره، فما يعني ما تعرف، فالمفروض ما تنعتني هيك نعت
0: مو يم لا مستحيل تنعتك انا
1: يلا
0: لا لا لا بالعكس بالعكس يا وهران العزيزه ومستمعتنا، بالعكس مستحيل احنا نقصد او احد يقصد ابد، اخذيها من عندي هاي الحكايه ونيابة عن يجوز صار سوء فهم، مرات واحد يفهم إنسان بالخطأ، فجوز أنت فهمتيها خطأ يجوز ما بس ما الأحد أنه يعني قاعد مثلا يقول عليك هذا كلام معنى مجازي، ما المقصودة أنت يا أختي العزيزة.
1: جزء المرأة تعاند نوبات زوجها، بدنا نشرح أنا وياك، يعني بدنا نحكي أنا وياك، فجبت كلمة أنه أحيانا المرأة هم تعاند، فهي جابت كلمة قالت ودا تعاند يعني تحتاج الظرف، صدق المرأة عدوة المرأة يعني علي، فأتذكر الموضوع وشوف هسه تفاصيلها تعرف. شكرا جزيلا.
0: أول شيء إحنا نشكر من عندك وخطية زميلتنا العزيزة أيضا ما تقصدك وتسلم عليك هواية، هسه بعثت لي رسالة تسلم عليك وتقول أنا ما أقصدها، بالعكس تقول وهران من المستمعات الراقيات وتسلم عليك تقول هو مثال والله العظيم تقول مثال، فهي هذا قصده، واني نفس ما انا اعرف اصدقائي شلون يعشون، اعرف اصدقائي شلون راقين ومرتبين، فهسه سلم عليك اعلاميتنا وتقول يابا انا مستحيل اقصدها هذا الكلام. بعد
1: شكرا
0: راضيه هسه
1: شكرا جزيلا
0: يا اهلا بيكي.

0: متواصلين وياكم. عندنا محمد من كندا.
1: الو
0: الو، هلا محمد.
1: والله ضايج.
0: زين،
1: حرامات فازوا من ارجنتين. والله
0: انا يعني مقهور.
1: اي والله ضجت دا طب بالمباراه، قلت خله انا عبالي تفرحان.
0: والله لا انا مقهور، لان انا اشجع انجلترا، لان الارجنتين سوت كارثه ويا مصر.
1: يا بس ويا مصر يا اخويا ملبلبه، مو انت اللي سمره حكيتها؟
0: يا ماني قلت لك
1: بلطوا لهم الطريق.
0: إيه.
1: بس ان شاء الله ان شاء الله اسبانيا.
0: والله هي بس بقت لنا اسبانيا.
1: يلا الله كريم. شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك محمد حبيبي؟
1: انا تمام، تحياتنا العموري.
0: يا حبيبي انت.
1: وجه تحيه خاصه لعمار كامل الكبير العظيم، تحيه الاذاعه الجميل
0: عمار. اي
1: اي والله عمار ورده مال الله.
0: شو اخبارك؟
1: أنا تمام، أنت شلونك أخبارك؟
0: يا قلبي محمد حبيبي.
1: حبيبي الغالي، والله ضجت حيكي طاب. أنا ما بتابع مباريات، بس على الغش والخداع اللي سوته الأرجنتين. يعني هو مو هم، هي الحقيقة مو هم، هي الفيفا.
0: لا هي شو مو هم؟ تدري ليش أنا اليوم من أتفق أنا اليوم ويا جهة على مود إنه تنسق لي.
1: لا استاذ مهيمن، مو هيك العفو.
0: اي
1: ترى الموضوع برهانات وفلوس. يعني انت تخيل نصف نهائي سويسرا ومصر، لو ارجنتين وسويسرا،
0: صح؟
1: المشاهدات، التذاكر، النقل، الاعلان. انت بعد اعلامي، هذا مجالك، يعني ما يحتاج اسولف لك فيه. مو عندكم ساعات ذهبية وأوقات ذهبية؟ مو لو أنا غلطان. صحيح. ألو
0: زين محمد. ألو؟ محمد
1: نعم. إيه
0: اليوم فرنا. أنت اليوم شوية أكو فت شغلة صايرة.
1: إيه قول.
0: اللي هي موضوع
1: دافتين موضوعك، ترى
0: موضوع التعنيف بين الرجل والمرأة. رجل يعنف امرأة ومرأة تعنف رجل.
1: شوف أنا أحكي من ناحية أن الرجل يعنف امرأة، هذا مو رجال.
0: زين عافية عليك،
1: ها ما بيها مرجلة. وإذا مرأة تعنف رجل فوين الأنوثة؟ هي أحلى ما بالمرأة دمعتها.
0: باع الرومانسية. إيه
1: الله أقول لك أنا رومانسي يعني من أيام
0: يابا.
1: لا بس هي
0: أكو إحصائية، أكو إحصائية 9000 حالة تعنيف للرجل اتجاه المرأة. إيه. و2000 و200 وشوية للمرأة تعنف الرجل.
1: هي هاي انا اعتبرها قله وعي، قله ثقافه، اللي تاثر على شخصيه الرجل كرجل، شخصيه المراه كمراه.
0: زين
1: يعني لو كان الرجل مثقف وواعي وعنده شخصيته قويه، يفرضها على المراه بدون عنف، بالكلام، بالنظره، بالتعامل. هو ازرع احصد. ونجي على المراه كذلك. المراه لازم تحترم دورها كمراه، هي تكون هي عمود البيت، هي الأميرة بالبيت. أوكي انجحي اشتغلي اوصلي اللي توصلي، بس انت بالأخير تبقين انت المرأة، انت العمود، انت الأم والأخت والزوجة.
0: حلو.
1: ترى كل شيء بيد المرأة حقيقة.
0: طبعا
1: أعرف هواي بيوت من نوبية انهدمت انتهت لو ما الأم وقفتها.
0: صحيح.
1: هواي بيوت من قبل وهسه وبالمستقبل، لو ما الأم توقف أو هي كمرأة تثبت وجودها، شان اقرع البيت السلام.
0: اي صحيح.
1: ايوه هاي حالات شاذة تجي على المجتمع. لا هي جاي حالة مؤقتة، مثل شان سل الارجنتين مؤقتة.
0: بقتلوا ويا اسبانيا.
1: بقتلوا ويا اسبانيا. اي فاستاذ مهيمن، وهي المشكلة، اكو مشكلة لو انا دا اشوفها هنا يمنا بكندا، تدري شنو هي؟ تبادل الادوار.
0: شلون يعني؟
1: الجالية يعني هواي اعرف جالية جماعتنا عرب مدى نخصص، قاعد ومرته تشتغل، هو قاعد بالبيت، هو صار ربة بيت، هو يقوم بواجب الأطفال. أوكي حلو هذا الشيء، بس شوفها صعبة، مرة دورها دور والرجل دوره دور.
0: فعلا
1: موضوع تبادل الأدوار كلش صعب.
0: فعلا.
1: إيه بس هم مال التعنيف، هاي الإحصائية وين لقيتها؟
0: لا هذه إحصائية وزارة الداخلية.
1: الله يعني رسميه مو إيه لا لا لا مو مال لا لا مراكز
0: لا لا لا دراسه لا لا لا انا ما تدري احنا اليوم البرنامج لازم اقول بي شيء صحيح
1: صحيح
0: اي لا لا
1: والله احصائيه خطره يعني بصراحه يعني
0: لا التعنيف
1: من الطرفين
0: صحيح
1: ما حلو ما حلو
0: كارثي هذا
1: ايوه يعني لازم واحد يكون شويه يشغل عقله يعرف شلون يمشي الامور والله ترى قلت لك يعني
0: شنو حبيبي قول
1: قلت لك هي هاي موضوع انه المراه تاخذ كدورها كمراه والرجل
0: مو بس هذا مو بس هذا مو بس هذا اليوم احنا صايرين على قولة يعني امهاتنا قبل يحكون حكايه حلوه يقولون كل الطرفين صايرين قاعدين على طرف الابساط يعني انا انتظر
1: شنو السبب
0: انا انتظر الزله وهي تنتظر الزله
1: زين شنو السبب حياتي ايش هاي
0: ما يريدون مسؤوليه ما يريدون انه ما يكملون ويا بعض
1: ها مو تقول قلة ثقافة ان الواحد ما قاري مواعي
0: لا احنا هسه صايرين مودة انه يلا احنا ننفصل ونبقى اصدقاء ماكو هيك يعني ماكو
1: شيء ماكو شيء بطة تلعب شنو ليش احنا تزوجنا ليش بدنا ننفصل
0: ما ادري يا بهاي
1: حتى ديننا حط فترة الخطوبة ما اعرف محددة حلوة هاي الفترة اعرفك وتعرفني
0: احنا مو احنا عندنا هواية اخطاء احنا عندنا بالخطوبة يصير زواج وما حد يحكي الحقيقة
1: ايه تزييف الحقائق عافية
0: ايه
1: ايه
0: هو بالخطوبة هو يروح يأجر سيارة يا أبا قل لها انت ما عندك سيارة قل لها
1: كل من يريد يمد رجله على قد اخطاء
0: ايه يعني هذا ابسط الان دحكي يعني الخفايف ايه. الفوق اما اي يعني يعني اما انه تطلع دواخله شنو ارهاصاته شنو امور النفسيه شنو ال ال ال ال كل تفصيله شنو دوافعه وهاي هواي تفاصيل تطلع
1: ايه صحيح والله كارثه هاي
0: محمد انا اشكرك
1: حبيبي انا اللي اشكرك وتحياتي العموري وتحياتنا العمار كامل مره ثانيه
0: تحياتنا العمار كامل اكيد
1: اي والله الله يوفقه
0: حبيبي اي والله الله يوفقك
1: الله يخليكم
0: يا قلبي انت الف تحيه
1: طبعا على خير
0: حبيبي محمد من كندا
1: مع السلامه باي باي
0: يا هلا تحيه ايضا لمستمعه البرنامج وهران اتمنى لها الصحه والعافيه تقول احتمال ما اسمعك ليش ما تسمعين شو مسوي انا يضحك عمو تحية للغالية والعزيزة أيضا مروة الخفاجي أتمنى لها يوم يكون سعيد وحلو إن شاء الله مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر راح أترك الختام ويا نقولكم في أمان الله

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

راديو الرشيد 24 ساعة

وارد شمعات للطيبة تذوب وظل خالك يكبر الشوق على فيها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.